يستحيل أن يكون مشابها لشيء من خلقه. وأما قوله تعالى الله نور السماوات والأرض فليس معناه أن الله نور بمعنى الضوء، ومن اعتقد ذلك فقد ضل وكفر، وإنما معنى الآية أن الله هادي أهل السماوات والمؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان، كما فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والملائكة هم أهل السماوات، وأهل الأرض هم الإنس والجن، فالله هدى من شاء من الإنس والجن، وهدى الملائكة كلهم للإيمان. والإيمان نور الله، فمن رزقه الله الإيمان فآمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نور الله قلبه. قال تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للإيمان الذي في صدر المؤمن بأنه كالمشكات فيها مصباح، والمشكات أي الطاقة المسدودة، لأنه لما يؤمن العبد بالله ورسوله صار قلبه فيه نور الإيمان، ثم لما يتعلم هذا المؤمن القرآن ويعرف الحلال والحرام صار فيه نور على نور. فلا يجوز العدول إلى القول بأن المراد بهذه الآية أن الله نور بمعنى الضوء، لأن ذلك كيفية، والكيفية يستحيل أن تكون إلها. ثم إن قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على أن الله ليس نورا بمعنى الضوء، لأنه لو كان ضوءا لبطل ذلك، لأن الأنوار متماثلة. وقوله تعالى مثل نوره صريح في أن المراد به أن النور هنا مضاف إليه، فهو بمعنى الهداية. وكذلك قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. ثم إن النور الذي هو ضوء مخلوق لله تعالى، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور، فإذا يستحيل أن يكون الإله ضوءا، فثبت أنه لا بد من التأويل. وقد ذهب العلماء في ذلك إلى أقوال، فقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان، وهو قول ابن عباس والأكثرين. وقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله مدبر السماوات والأرض بحكمة بالغة، وقال بعضهم المراد أن الله منور السماوات والأرض بنور خلقه. فلا يجوز أن يقال إن الله شبه نفسه بالضوء الذي يوضع في الطاقة يسقى بزيت الزيتون، بل المراد أن الله هو الهادي، وأنه هدى كل الملائكة أهل السماوات، وهدى المؤمنين من أهل الأرض. وهنا لا بد من التحذير مما ينسب إلى الله من التشبيه.

والله منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك، لا يشبه شيئا من خلقه. فهذه العبارة التي هي مذكورة في الكتاب المسمى مولد العروس يجب التحذير منها، لأنها توهم أن الله ضوء وأن سيدنا محمدا جزء منه، وتوهم أن سيدنا محمدا خلق من نور، وهذا كله كفر والعياذ بالله. فالله تعالى خلق النور فلا يشبهه، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس جزءا من الله، لأن الله لا يتجزأ، لأن ما يتجزأ ينتهي، وما ينتهي لا يكون إلها. وقد قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما نسأله قدير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. نستدل من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أن الأنبياء جميعا دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم على عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

أخذت بعدله الأرض حتى السهل والجبل.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره

فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

0: الفجرة. صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن

قال في هذه العقيدة وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن

0: إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري
1: آمين.
0: ومن شر لساني ومن شر قلبي
1: آمين.
0: اللهم أعني ولا تعن علي
1: آمين.
0: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد

0: واغفر لي خطاياي
1: آمين.
0: واغفر لي ما قدمت وما أخرت
1: آمين.
0: وما أسررت وما أعلنت
1: آمين.
0: أنت المقدم وأنت المؤخر
1: يا الله.
0: وأنت على كل شيء قدير
1: يا الله.
0: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم.
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة
1: يا آمين.

0: اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا لا محمد ما في بالقلق مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد صورة وجمالا.

0: وسلم
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الغصن له واقترب حبيبي.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له. سجد الحسن

إخوة الإيمان إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم. وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله سبحانه
مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.

بسيم الثغر تفلته شفاء بسيم الثغر تفلته شفاء فصيح النطق.

جواز لبس الحرز. روى الترمذي في جامعه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. وقد أرسل الإمام أحمد بن حنبل إلى أحد تلاميذه حين أصابته الحمى بورقة كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومحمد رسول الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا بحولك وقوتك وجبروتك، إله الحق، آمين. ليعلقها حرزا، فهذا دليل واضح من فعل إمام من أكابر الأئمة على جواز لبس الحرز. وقد يحصن الشخص نفسه بدون لبس حرز، كأن يقرأ كل صباح: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جميل أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة، ورائع أن نكتب عن المثل وعظيم السجايا، أن نقرأ عن الحلم والأناه، أو نتحدث عن الجود والسخاء، ونصف الصدق والسماحة، ونعجب من كرم الكريم وشهامة الشهم. كل ذلك عظيم، ولكن إن كان هذا كله في شخص واحد، فكم ستحمل النفوس والقلوب لهذا المخلوق من الإجلال والاحترام والمحبة. إنها أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد ابن عبد العزة بن قصي القرشية الأسدية، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام، وأول من أسلم بإجماع المسلمين. كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، تستأجر الرجال في مالها تضاربهم إياه. ولما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا، على أن تعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها، وتاجر في مالها، فأضعف وأربح، ونمى مالها وأفلح. وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة مع ما أراد الله من كرامتها، فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وكان عمرها يومئذ 40 سنة، وقد تزوجت قبله برجلين، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم، فإنه كان من مارية القبطية، أي بعدما أسلمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على مارية إلا بعد أن أسلمت، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكح إلا مسلمة ولا يتسرى إلا بمسلمة. وأكبر أولاده من خديجة القاسم، وبه يكنى عليه الصلاة والسلام، وعبد الله ويسمى الطاهر والطيب، وماتا قبل البعثة، أي قبل نزول الوحي على رسول الله. أما بناته منها فهن رقية أكبرهن، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه عليه الصلاة والسلام. ومن كرامتها أنه لم يتزوج امرأة قبلها، ولم يتزوج غيرها في حياتها، ولا تسرى إلى أن قضت نحبها، فوجد، أي حزن لفقدها، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا مع كامل الصبر والتسليم لله رب العالمين، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. وكانت رضي الله عنها رابطة الجأش عاقلة مصونة، وقد ثبتت جأش النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أول مرة في غار حراء، فرجع إليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده ويقول لها: زملوني زملوني. فلم تفقدها شدة الصدمة وعيها، بل كلها رزانة وتعقل وصبر وتحمل، ونطقت بالحكمة وقامت بالخدمة، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل أي التعب، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف أي تكرمه، وتعين على نوائب الحق. فخففت بهذه الكلمات الطيبات ما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في ثوان معدودات، ثم انطلقت مسرعة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل تنقل له خبر ما وقع لزوجها عليه الصلاة والسلام، فطمأنها بأنه رسول هذه الأمة، وأن الوحي قد جاءه كما جاء لموسى ومن قبله من الأنبياء. وهكذا كان لخديجة شرف الإسلام الأول، وشرف العلم بالوحي المنزل، وشرف احتضانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأمر الذي نابه، وتخفيفها لشدة ما أصابه، وكان هذا دأبها معه صلى الله عليه وسلم حتى ماتت. وكم كان ينبعث من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم البشر والسرور لما يحظى بزيارة صديقات لخديجة بعد وفاتها، فما هو إذا رآهن حتى يطيب بذكرها وتتحرك فيه الشجون عرفانا لفضلها وقدرها. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة أي صفته لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة بذلك فارتاع لذلك، تغير واهتز سرورا، فقال: اللهم هاله، أي اجعلها يا الله هاله، أو هي هاله. وهكذا فإن الجزاء من جنس العمل، فإنها رضي الله عنها لما قامت بنبي الله أي بخدمته الذي هو زوجها خير قيام، وأحسنت إليه بإنفاقها من مالها عليه، ولم تتبرم أي تتضجر من معاشرتها له مع طول المدة، بل لم تسمعه ما يؤذي من قبيح الكلام وسوء الفعال، بل آمنت به وصدقته وثبتته وربت أولاده وصبرت على ما يلقاه من أذى قومه، فأحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها بدوام ذكرها والاستغفار لها والثناء عليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكان ذلك في حياتها رضي الله عنها. زاد الطبراني في الرواية المذكورة فقالت: هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، أي أن الله تعالى هو السالم من كل آفة ونقص، وهو المنزه عن كل نقص وعيب. فرضي الله عنها وأرضاها وأكرم مثواها، وحشرنا معها تحت لواء حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، شفع نبيك في ذلي ومسكنتي، واستر واستر فإنك ذو فضل وذو كرم، واغفر ذنوبي وسامحني بها كرما تفضلا منك يا ذا الفضل والنعم. إن لم تغثني بعفو منك يا أملي وخجلتي وخجلتي وحيائي منك وندمي. وقد وعدت بأن ندعو وتجيب لنا، وقد دعونا فجد بالعفو والكرم.

إخواني، أكثروا من الصلاة على النبي الكريم، فإن الصلاة عليه تكفر الذنب العظيم وتهدي إلى الصراط.

وتحظي في الجنة بالنعيم المقيم. وقد قيل في بعض الروايات أن للمصلين على سيد المرسلين 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، الثانية شفاعة النبي المختار، الثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، الرابعة مخالفة المنافقين والكفار، الخامسة محو الخطايا والأوزار، السادسة قضاء الحوائج والأوطار، السابعة تنوير الظواهر والأسرار، الثامنة النجاة من النار، التاسعة دخول دار القرار، العاشرة سلام العزيز.

النبي محمد خير الورى ونبيهم، وبه تشرف آدم، هو في المدينة ثاويا بضريحه حقا، ويسمع من عليه يسلم، وإذا توسل مستضام باسمه زال الذي من أجله يتوهم. صلى عليه الله جل جلاله، ما راح حاد باسمه يترنم.

الصلاة على النبي فسيرة مرضية تمحى بها الآثام، وبها ينال المرء عز شفاعة يثنى بها الإعزاز والإكرام. كن للصلاة على النبي ملازما فصلاته لك تحية وسلام.

الجنة ونعيمها وحورها وقصورها جزاء لمن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وخصوصا على نبينا وسيدنا أفضل ما صلى وسلم على أحد من عباده الذين اصطفى، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على

البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 33 إلى الآية 80 بعد 100 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد، اليوم الخميس 7 أيار 2026، الموافق ل 19 ذو القعدة 1447. حلقة جديدة من صباح المعرفة حتكون إن شاء الله مليئة بالمعلومات والفقرات المفيدة. معكم من وراء الميكروفون علي أباني، حسام منيمني على المكسر، تحية لحسام، وكمان إيمان الخرفان معي باستوديو. أهلا وسهلا إيمان.
3: أهلا وسهلا يا علي، يسعد صباحك. كمان صباح لحسام، صباح للمتابعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة. يعني بتمنى لكم هيك نهار حلو جميل عامر بالخيرات برفقتنا.

0: بسم الله نبدأ عم بيقولوا معرفة جديدة وسعادة جديدة على أنغام هواء المدينة. هيك هذه رسالة غير مباشرة
1: مبطنة هيدي مبطنة
0: أصدى بدنا هواء المدينة. تحياتي للجميلة إيمان ولعلي وحسام كمان, يعني كله على القافية.
1: نعم.
0: معكم أمل, تحية لك يا أمل. أنجي بتصبح علينا وبدها تصبح على إخواتها بألمانيا وبتتمنى لهم بتتمنى للكل نهار حلو.
1: صباح الأنوار سناء شماس, أهلا وسهلا فيك كمان, أحلى صباح لا أحلى مذيعين علي وإيمان, تحياتي لإلكن ولنعيم مرعي وزوجته مها من سناء. أهلا وسهلا فيك يا سناء, صباح أستاذ سعد شهاب.
0: كمان من الرسائل اللي وصلتنا عم بيقولوا تحية للأخ عمر خروب مع الدعاء له بالتوفيق, وبفتكر هذه الرسالة من شخص اسمه عثمان. بونجور إيمان وعلي, اليوم سبقناكم بالورد, شكله لأ بالنسكافيه.
1: سبقتونا بالنسكافيه. بلشت هواء المدينة إذا شي
0: نسمعها.

0: ورد اليوم.
1: ويرد اليوم الخميس 19 ذو القعدة 1447 الموافق ل 7 أيار 2026 نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. التذكير بقراءة ورد الطريقة القادرية. بسم الله الرحمن الرحيم 200 مرة، لفظ الجلالة الله 200 مرة، لا إله إلا الله 200 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 200 مرة، وآخر شيء أستغفر الله 200 مرة. إذن هذا هو ورد الطريقة القادرية ليعمل خير، بلشوا فيه على نيات الخير اللي أنتوا حتعقدوها بقلبكم.
2: بطلع مجموعا يعني 1000 ذكر، يعني 1000 مرة.
1: نعم.
2: طيب يلا بلشوا فيه، بعتولنا صور عداداتكم لنشجع بعضنا على الخير.
3: كرمال جدك يا باز، كرمال جدك يا باز، حولوا علينا النظر.

0: الكرام كافين بقراءة رسائلكم اللي عم توصلنا على رقم الواتساب 0166-76-02. نزار غوراني يسعد صباحك. كم بدي أقول له يصعب؟ تفضلي بقى. مصطفى زياني بقلنا عم يذكرنا بورد جزا الله محمدا عنا خيرا بارك الله بك. كمان من الرسائل وصلتنا لطيفة حمد بتصبح علينا وبتوجه تحية لأسرة ثانوية الثقافة المرج وتحية خاصة للمعلمات بالروضات.
1: صباح الخير وجهولي تحية لمروى العويك وجمال العويك وام نبيل الخطيب وسلموا لي على إيمان وعلي. وصل. يسعد صباحكم إيمان وعلي. ممكن لو نقرأ الشهادة الخاصة ونهدي ثواب القراءة لوالدي عمر جنات من نريمان. أهلا وسهلا فيك يا نريمان. رجاء كل حدا هيك عم يسمع نداءاتنا يلبي لله.
0: ينوي لله وبيعملها.
1: صح صح صح.
0: ما بتاخذ من وقته شيء. قليل جدا.

0: وكمان من الرسائل اللي وصلتنا أحمد عبد الرحمن من فلسطين. أوف أحمد وينك أنت؟
1: أي مزبوط.
0: لا زعلان منك أنا.
1: إذا عم تسمعنا أوكي، بس أنه
0: بعث لنا زمان له من قبل رمضان ما بعت. صحيح. من بعد ما كان كل يوم عم بيبعث لنا. أحمد اشتقنا لكم كتير، نحن كمان اشتقنا لك. كان في يعني شو؟ كان عنده يعني هونيك عنده مشكلة بمتابعتنا، وعم هيك عم يدعي بالفرج القريب. شكرا لك يا
1: اللهم
0: أحمد.
1: اللهم آمين، بدنا دعواتك.
0: ألف عافية. نسرين الشعار بتقول بداية حلوة كتير بالأناشيد الدينية، الله يبارك بك حسام، وبتصبح على الصبايا الحلوين من جروب القلوب البيضاء. وكمان هيك عم تتمنى النهار يكون مليء بالنشاط. اليوم نازلة هي على الكورنيش بتعمل رياضة، هي وفاطمة الحمصي، فعم تشجع صديقاتها أنه ينزلوا يعملوا رياضة، لأنه هو هذا شيء مفيد. حلو. للصحة الجسدية والنفسية.
1: هذا اللي كنا عم نحكي فيه كمان يا علي، قدمهم أنه الواحد يعطي حاله مساحة ووقت ليهتم بصحته، ليهتم بجسمه وإلى آخره. صباح الخير من دانيال وماريا وجوريا وهبي، نحن على الطريق لمدرسة الهداية بشيمون، منسلم عليكم وبدنا نبعت تحية كبيرة لمعلماتنا وأساتذتنا كلهم، إن شاء الله يكونوا هيك عم يسمعونا. بونجور إيمان وعلي، صباحو صباح الخير، أحلى تحية لكم من القلب، تحية للأخ عمر خرو مع دعاء له بالتوفيق.
0: نعم صارت تعرف إيمان بس على
1: نصص أنا
0: يعني، مع أنه في رسائل كتيرة ما قريناها، هي عم تختار اللي أنا قريتها.
1: ما أنا بعدني تحت يعني. عرفت علي أنا بعدني بالرسائل تحت، ما بحب زعل حدا.
0: يا الله. طيب شو رأيكم نحكي عن الطقس؟
1: نحكي عن الطقس.
0: كيف بده يكون؟ يلا هلا بنعرف.

0: مثل ما قلت لكم امبارح، يعني حسب التوقعات ومثل ما مبين بالخرائط، شكله انه امبارح كان اخر يوم شتاء لموسم هالشتاء. حسام انبسط، انت من محبي الصيف؟
1: بده يصيف حسام.
0: وين الميكروفون؟
1: وين الميكروفون؟ صحيح
0: أيوه. قال طولنا. ما طولنا أوكي، بس إنه ما حسيت شتت يعني أزبط من هديك السنة. بس كمان برضو ما حسيت هالشتى القوي يعني، والثلج اللي نزل كتير بعدنا ما كتير يعني. anyways بدأ من اليوم حنبلش نشهد ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، لتصير دافية ربيعية، يعني طقس ربيعي، خاصة بالويكند سبت أحد طقس ربيعي دافئ جدا، يعني درجة الحرارة 26 درجة.
1: حلو،
0: يعني مناسب للظهرات، مناسب إنه تطلع وتمشوا تتمشوا
1: جماعات العائلة،
0: تنزلوا تقطفوا حميضة، يعني هالقصص يعني الطقس حلو. الجو ربيع، وعلى ما يبدو من هلأ لا أسبوع جاي كمان نشهد المزيد من ارتفاع درجات الحرارة، مع بتبقى دو يعني مع معدل يعني ضمن معدلاتها الموسمية. بدي أقول درجة الحرارة على الساحل بين ال 14 و 23، يعني بعده في لسعة برد بالليل، بين ال 5 و 18 بالبقاع، وبين ال 7 و 16 على علو ال 1000 متر. وهذه كانت نشرة الطقس.

0: كمان لأنه ما بدنا ننطر الناس، في رسائل كتير عم توصلنا. عندي امتحان دعولي. أوكي أمير، هلأ بندعي لك ما شاء الله. أمير كل يوم عندك امتحان شكله أنت.
1: كل يوم امتحان يا أمير. الله يسهل أمرك يا أمير.
0: طيب صباح علي وإيمان، الله يبارك بحسام على هالأناشيد الحلوة. شو حسام طحش طحش طحسان. طيب هادي فياض من الفاعور، تحية لك يا هادي.
1: صباح الأنوار، بصبح على أهلي وإخواتي وأمي وبي وولادي محمد وجولي من الحج بلال ناصر، تحياتنا لألك ولكل اللي ذكرتن.
0: صباحكم معطر بذكر الله. إيمان وعلي وحسام، بدي وجه تحية لبنت خيي ميران وبقول لها ألف سلامة على ابنك محمد نزار، وبدي مديح بحبه كتير، يا هنايا وساعدي بمحمد. يا هنايا
1: كتير حلو، حاج محمد معروف قرنوح رحمه الله. صباحكم مسك وعنبر. نادية بغدادي أهلا وسهلا فيك. ريان دمشقي صباح الخير، تحية لإيمان وعلي، تحية خاصة لحسام منيمنة. بدي اسمع مديح. بدها تسمع أقدم مديح هيك من عندك، ما قالت لنا شو بدها تسمع. مديح قديم مديح. وعم تطبخ يعني عم تعمل شيء
0: مديح قديم يعني
1: شو عم تعمل؟ هيك لحمة عم تعملون دوائر، لحمة مفرومة ناعمة بفتكر،
0: ممكن كباب دوائر باشا.
1: بفتكر طيب. هيك شيء.
0: طيب قبل ما نسمع شو حضرنا حسام، بدي أقرأ رسالة سارة عماش. مثل العادة بتقلنا أنا جيت، أحلى صباح بتمنى للجميع وخصوصا لعلي وإيمان وحسام، وأكبر صباح حلو لجروب القلوب البيضاء. شكرا كتير علي على فقرة الطقس اللي بتقدمها، بنطرة مناطرة. يا أهلا
1: كلنا
0: بننطرة
1: على فكرة. كلنا بننطرة. أحمد علوي من ألمانيا، زبطت معي؟
0: ضمي على العين.
1: نعم بالضم. أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين بكل خير، تحياتي لوالدتي لابن خالتي مصطفى مكوك، تحياتنا لكل اللي ذكرتهم يا أحمد، أهلا وسهلا فيك. شو كمان؟

0: الرجاء عم تصلح لي معلومة، عم بتقلي درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية مجدون. لا نحن هلأ ضمن معدلاتها الموسمية
1: بعدين إذا بتريدوا
0: يعني رجاء، إذا بتريدي
1: رجاء يا رجاء
0: ما تفوتي معي على قصة الطقس إذا بتريدي. هلأ طيب. إن شاء الله أسبوع الجاي من المتوقع تطلع فوق معدلاتها، بس نحن هاليومين ثلاثة بعدنا ضمن المعدلات.
1: طيب صباح الخير، بدي أقول صباح الخير لزوجي، الله يرزقنا ويرزقكم زيارة الحبيب، وما تنسونا من الدعاء. بشرة من الناعمة، أهلا وسهلا فيك وبكل أهلنا بالناعمة، أسعد الله صباحكم بكل خير. جهزنا العداد، بلشوا بالأوراد. سارة الندي، أهلا وسهلا فيك. خالتي أسمى، صباحكم ورد وفل على الغاليين، يسعد صباحك ولكل أهلي ببعلبك.
0: رجاء عم تقلي ما أنا قصدي عن الأسبوع الجاي. طيب اقتضى التوضيح. بفتكر صار وقت الإعلانات. شو القصة حسام؟ شو الوضع؟
1: تحشنا ولا بقى؟
0: خلينا نحكي قراءة، خلينا نقرأ رسالة أم أويس. عم تقول صباح التفاؤل، بحبكم وبحب وجه تحية لألكم، لأم أحمد سمحة والدكتور ماهر فتح الله والشيخ محمد عميرات والشيخة عنود الجندي والشيخة نسيبة صقر. شو حلوة هالأنشودة، بس بدنا نسمع إذا صار وقت الإعلان ونقطع شيء بدنا نرجع نسمع بعد الإعلانات. أوكي يلا.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 0813-200 77.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
7: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
8: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: رجعنا لكم بصباح المعرفة عم نسمع هالأنشودة من اختيار حسام
1: وبطلب
0: مني يعني
1: هالأنشودة.
0: كيف حسام؟
1: رائع.
0: خلينا نسمع سوا يلا.

0: ورح كفي شوي قراءة رسائل قبل ما فوت بخبريت اليوم اللي ما حمستهم عنا قبل الإعلان. تعرف تذكرتي ما
1: أنا بعدني بالأنشودة على فكرة ما قادرة مع اللي أوكي. اللي راح بيعرف فاحة من روضة طه بس تروحوا وتوصلوا وتوقفوا بروضة النبي عليه الصلاة والسلام كلامه صح بتشموا روايح يا عادي ما شيء ما بحياتك يعني. بس هيدا اللي بدي أقوله
0: إيه طيب.
1: الله يرزقنا العودة.
0: الحاج إسماعيل ناصر صهرك العزيز.
1: صهري العزيز.
0: نعم.
1: نعم.
0: بوجه لنا تحية لنا. وعم بيقول ما عم بفهم.
1: شكرا إنكم عم تذكرونا بالتاريخ الهجري وتصحيح النية بوقت الإنسان صاير ما عم يعرف التاريخ شو هو. يعني كتير مهم حقيقة إنه نذكر بالتاريخ الهجري. التاريخ الرومي أوكي حافظينه بس التاريخ الهجري أصلا بتطلع بأمرار بولادنا بتقوله نحنا بهالقد مثلا ذو القعدة هالقد ذو الحجة بيصفن هيك لا مطلوب مثل ما عم نكتب التاريخ الرومي نكتب التاريخ الهجري ودايما نذكر فيه ودايما نذكر بتصحيح النوايا. عم بيقول كمان تحية لآل ناصر للحجة هناء تحية أيضا لآل خرفان وتحية لصديقي وسيم أبو إبراهيم. حسام كيف عم يتطلع ما في تحية لحسام يا إسماعيل ما حيحط لك أنشودة.
0: الطقس حلو وصباحكم أحلى تحية لألكم ولزوجي عم بيقولوا جمال سراج نحن كمان نوجه لهم تحية. بتول اللحام عم تقول بعد إذن علي بعد إذنك من ضب السجاد يعني ما تاخذوا على كم ما بعرف
1: ما برأيي ما برأيي خلي
0: انا بقول انطروا
1: بس شيل السجادات اللي عندي
0: انطروا لبعد نص ايار انطروا لبعد نص ايار
1: في وقت
0: قال بدهم يصبحوا على زميلهم بالعمل اسمه منير حسين. تحية لمنير حسين كمان
1: صباحو منير.
0: نعم بدهم يصبحوا على صديق الطفولة مصطفى زياني هذه رسالة من عدنان عميرات.
1: حلو بيمصطوا على فكرة لما بيسمعوا اسمائهم على الهواء.
0: نعم
1: يا سلام عمر حندوس من البقاع اسعد الله صباحكم بكل خير علي ايمان وحسام يا ريت تسمعونا يا زوار بلغوا عني السلام
0: يعني
1: يا سلام يا سلام على هالذوق الرفيع وحنين قلبي.
0: هلا هلا نحن عم نقول لك وانت يعني
1: تحياتنا لرشا اللي طلبت الانشودة.
0: طيب قبل ما نسمع حنين قلبي بدي اقرا رساله المهندس عبد دندشي من طرابلس اللي اشتقنا له كثير ولزمان ما بعث لنا
1: وما كان عم يبعث لنا على سؤال اليوم
0: ولا شيء مختفي الصراحه كان مختفي
1: كيف هيك.
0: طيب خلينا نسمع حنين وقلبي من بعدها بنفوت دغري بخبريه اليوم
1: وبنقرا رساله المهندس عبد
0: قريتها بس اشتقنا
1: بس هيك
0: اوكي طيب
1: تفضل حسام

0: خبرية اليوم.
1: اسمعي هالخبرية يا إيمان، اسمعي منيح. يعني خبرية صارت مش من زمان، يعني خبرية حقيقية. في نادلة يعني ويترس بالعامية بيقولوا لها جرسوني.
2: جرسوني. أوكي نادلة.
1: أوكي نادلة. نادلة كانت يعني هي بمطعم. نعم. وكان في زبون يجي كل يوم على هالمطعم، بس هذا زبون جدا متذمر وكان يتعامل معها بطريقة مش حلوة لسنوات طويلة جدا. يعني دايما يعني عرفتي، واللي بيشتغلوا بهالمهنة بيعرفوا شو يعني زبون يكون هيك. وكان كبير بالعمر، يعني دايما يعني يتونق على الأكل، الصحن ما بعرف شو، يعني دايما هيك لسنوات طويلة. والقصة كمان انه من بعد ما يفل ما كان يترك له ولا ليرة بقشيش، يعني انه لا يطيب له خاطرة يعني. نعم. وهيك ما كان يترك ابدا تبس. هي ابدا ابدا ابدا ما وقفت التعامل معه بلطف واحسان.
2: أوكي.
1: كانت لطيفة جدا ومحسنة اليه وما كانت تتذمر منه. بعد فترة طويلة يعني مرق شي شهر شهرين ما عاد اجا هذا الرجال ابدا.
2: ليه؟
1: يعني ما اخذت وعطيت. ام الصدمة وين؟ انه اجا اتصال من حدا من ولاده، قال له يعني ابنه قال له انه بابا مات وترك لك كادو 50,000 دولار وسيارة هدية لألي.
2: كادو
1: 50,000 دولار
2: على الصبر اللي صبرته.
1: سبحان الله. فهذا الاتصال كان يعني غير لحياته.
2: سبحان
1: سيارة
2: الله.
1: 50,000 دولار
2: ايه؟
1: لا عيشة إلا عيشة الآخرة.

0: على وقع هالأنشود الجميل اللي كتار منكم عم يطلبوها. بدي صبح على الحاج محمود وهبي، بدي اتشكره كتير على هالأنشود الرائعة، رامي تريكي كمان، وأيضا الحاج محمود بابا ناصر، كتار طالبينا. أوكي أمل، أهلا وسهلا فيك يا أمل، لكل حدا حابب يسمعها أكيد فيك تسمعها بإذاعة نداء المعرفة، بتلاقوها أيضا على الأبليكيشن وترقبوا قريبا الفيديو كليب.
1: طيب هي من الحصل عم تعلق على الأنشودة عم تقول الله الله يا حاج محمود رائع رائع. طيب شو كمان عنا رسائل؟ في عنا رسالة من الحاج وليد عيتاني عم بقول الله يرزقنا العودة، تحية لكل فريق عمل حملة الديوان.
0: صباحو بليز، بدي صبح على حفيدتي إلا بلي قبل ما تروح المدرسة، بفتكر وصلت يا فريال، يسعد صباحك، عذرينا ما لحقنا. كمان بدنا نصبح ما بعرف
1: أماني الحسين،
0: كتبولي بالعربي، عندي مشكل مع حروف الإنجليشول اللي بالعربي.
1: يعني أماني الحسين بتقول تحية من القلب لكل عائلة صباح المعرفة، المستمعين والمشاركين والصامتين، وبالأخص لبنت عمتي سمر شاهين من الإمارات، عطول بتسمع البرنامج، امبارح قبرتني يعني عم تقول. وكمان عم تقول يا سلام شو هالذوق الرائي يا حسام، الراقي يا حسام، فاحت من روضتي.
2: جزاك الله خيرا.
0: نعم ست أم محمد كمان يسعد صباحك، عم تطلب نقرأ الفاتحة عن روح عمر عطوي رحمه الله، نفعل إن شاء الله، بارك الله فيكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. من عمر الحسين بيحب يوجه تحية لحسام وبيقول له سمعنا رفاعيات، عجقت عليك يا حسام
1: حضرات يعني
0: للشيخ أحمد الرفاعي،
2: وإن شاء الله طلبه مقبول،
0: حتلبيه
2: إيه؟ إن شاء الله طلبه مقبول.
1: في عنا كمان نوال نخال عم تصبح علينا، وكمان عم تقول ألف مبارك المولود الجديد لحبيبة القلب ندوة وآل العجوز، مبارك الله يجعله من الصالحين، وهذا الغوطة من عند حسام
0: يا عين، ألف مبارك
1: مبارك. طيب شو كمان عنا؟ هالأنشودة رائعة، بدي أطلب مديح قلبي بحبك دابو هام لو سمحتوا، حنان غنام،
0: كتير حلوة.
1: طيب حسام ما عم برد علينا، شكله عم بحط الأنشيد اللي هو عباله يسمع. ميتال لغة، أنا عنه حلو يعني.
0: ميتال لغة، نعم.
1: تحية للمرشد أحمد قرنوح.

0: قبل ما نفوت بالسؤال اليوم اللي هو كتير حلو الصراحة اليوم، السؤال بدي الكل يشارك فيه. دانيا جبري بتقول: يسعد صباحكم بالخير إن شاء الله، بوجه تحية لوالدتي وبدعي لها بالصحة والعافية، وبقول يلي أمه بعد عاشية خذ رضاها، فرضاها يدخل الجنة إن شاء الله. يعني عين شو هالنصايح الحلوة الصبح. طيب نسرين عجوز كمان عم بتبارك للمولود بهيج مبارك وعم تقول شكرا نوال. رباح درايفينج عم بقول: أنا ما بلحق اكتب عربي، بكون بالسيارة عم سوق عم برد
1: عليك. خلص من يوم ورايحة هل اللي حيقراهن للرسائل؟ بدنا نصبح على سارة صالح زميلتنا بالأسرة السياسية
0: في استوديو. شوف في خير خبر عاجل؟
1: ما في صحف اليوم. بتخبرك أنه ما في صحف
0: اليوم. ليه ما في صحف اليوم؟ بريح عطلي كان
1: عطلي للصحافة. إيه؟ طيب
0: نعم،
1: لكن منكفي برسائلنا نحن، تعطونا وقت أكتر هيك يا جماعة السياسة.
0: أنا بدي فوت على سؤال يوم، بس لك أنت حامل التليفون ديك تقري رسالة حدا.
1: عم حضر لينك الشيخ أحمد نوح.
0: أوكي
1: بس فينا نقرأ رسالة. بكري الحلبة أهلا وسهلا فيك أهدي سلامة لزوجتي الحبيبة رندا ولآل سعد فردا فردا. ريان دمشقية أهلا وسهلا، هالأنشودة رائعة، بدي أطلب مديح، قلبي بحبك. أوكي ريتا تحياتنا لست حنان غنام.
0: مش ريان، حنان غنام هي
1: لا لا هيدي قبلها كانت
0: نفس النص نيناتهم. كيف يعني؟
1: ما بعرف. لا هي ريان دمشقية
0: كيف
1: ورا بعضهم جايين؟
0: سبحان الله.
1: ليلى عليوان صباح الخير والسعادة والأمل والدعاء بالخير لإيمان وعلي. بدي صبح على إخواتي وصديقاتي الغاليات، وبتخص بالذكر عصمة غندور خديجة الحاجة خديجة شعبان، وبتقول لهم الله كريم نجتمع بعد هالغيبة الطويلة.
0: قبل ما فوت بالسؤال اليوم كم مرة ستقيلها الجملة أنا فاطمة
1: فوت بسؤال اليوم يا خي.
0: فاطمة الحمصي بتوجه تحية لزوجها وولادها وإخواتها والمستمعين، وأكيد لجروبنا الغالي فردا فردا، وبعثت لنا صورة من الروشة هي وعم تمارس الرياضة مع نسرين الشعار.
1: شوف منح بس لحظة
0: قلبي بحبك دابو هالنسمع
1: حنسمعها. بس في تحية لحسام على البرنامج الرائع اللي عم نسمعه بصوتك، الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز.
0: يا عين يا عين،
1: برنامج فخم حقيقة.
0: طيب قلبي بحبك دابو هام نسمعه.

0: سؤال اليوم. طلعنا هوا؟
1: طلعنا هوا.
0: لا عن جد هوا؟ اوكي. طب خلينا نفوت بسؤال اليوم سريعا لانه الوقت عم بيدهمنا.
1: نعم.
0: سؤال اليوم جينيريك.
1: سؤال اليوم.
0: خلص انا ما كنت عم بسمع. سوري بعتذر. انا وإيمان تهينا بشي. طيب السؤال اليوم بيقول لماذا. لا هذا سؤال الفقرة الصحيح.
1: هذا سؤال مبارح.
0: سؤال اليوم شو الأكلة اللي بتطبخوها لما ما يكون لكم جلادة وليش؟
1: أوكي سهلة هيدا.
0: يعني مثلا أنتوا مطلوب تطبخوا, يعني مطلوب تعملوا أكلة بس ما عندكم جلادة, ما لكم جلادة, فشو الأكلة اللي بتختاروها
1: سريعة وما بدها شيء ودغري بتعملوها؟
0: بعتولنا أجوبتكم على رقم الواتساب 01-66-7602. شو بتعملي؟
1: كفتة بالصينية.
0: طبخة
1: طبخة بس كتير سهلة وكتير سريعة وما بدها وقت, دغري بتتحضر.
0: عن جد؟
1: ايه طبعا. أيوة. وطيبة. طيب. معكرونة بلبن. برافو معي مي هواري صباحو.
0: معكرونة بلبن دغري. دغري. بس تعرفي انا المعكرونة بلبن بحبها كتير بس باكلها بس بعد شوي بجوع.
1: ايه ما بتحس ما بتشبع.
0: ايه صح.
1: المدردرة كمان. المدردرة كمان. البريز.
0: المدردرة دغري.
1: العدس طبعا. البريز كمان دغري بتخلص.
0: نعم.
1: بلشت الاجابات. انت لما بتحط لي هيك اسئلة يعني
0: نايم بلا عشاء. انت وانا كمان نايم بلا عشاء.
1: بتكون انت نايم بلا عشاء.
0: انا دايما عم نايم بلا عشاء على هالرجيم اللي عم بعمله. طيب نعم. كوسة بيض او لحمة بيض؟
1: اوكي.
0: اماني عم تقول
1: سهلة.
0: طيب من الاجوبة كمان بطاطا مسلوقة او بيض. طيب كتير هالأكل
1: كتير طيبة مع زيت زيتون وكافيس وملح وفلفل ورفق. ياي.
0: نعم. بدي اسمع مديح لديار الهادي نور العين. بارح طلبوها يمكن وما حطيناها ولا حطيناها؟
1: لا ما بظن حطيناها.
0: نعم هلا ان شاء الله نحطها.
1: نعم هلا بدي اسلم على البابا كتير وصبح عليه وهو بدوره باعت لنا اوديو ما شاء الله دقيقتين. عم يشكر اداريه حمله الديوان ومشايخ حمله الديوان. بارك الله فيك بابا.
0: خليني اخبرهم للمستمعين شو صار.
1: خبرهم شو صار.
0: ليلتها هينا انا وايمان وفتنا. عم تقلي لك بابا شو باعت فويس يعني
1: هو لك شو مزوي ولك شو حنون ولك منا اوديو.
0: عم يمدح انه انتو بارك يعني مش قال انتو بارك الله بكم
1: وهالهمه
0: وهالنشاط. انا عم بقول له بسم الله ما شاء الله.
1: شو مزوي بابا
0: فريق حملة الديوان فكان عم يحكي عنا نحن طلع.
1: يعني بدي اشكرك بابا بدي اشكرك.
0: طيب حتى الرز بالخضرة كتير سريعة ما بتاخد وقت. فاطمة الحمصي جابتها من الاخر علبة تونة. مش طبخة هاي دي
1: تونة سلاد.
0: اوكي
1: كمان سهلة وسريعة وطيبة تونة سلاد.
0: برغل على الشعيرية او بنفتح تونة وبناكل معكرونة بالتونة. اوكي ممكن
1: بيمشي. في كتير اقتراحات
0: منيحه مثلا ست البيت اللي عم تسمعنا بتاخذ هلا افكار
1: عم تحط شيء حلو. سمعنا يا حسام.

0: يعني الشغل مع حسام يعني ما بعرف كيف يكفي الحلقة وحسام موجود.
1: نص كتير بيطلع على الهواء.
0: كتير بضحكنا تحت الهواء. كتير بضحكنا تحت الهواء. طيب أم الحسن عم تقول الله الله يا حسام شي رائع كتير اليوم. نعم. كشك بلحمة مع بصل وفجل حاجة بهاء عم تقول. كمان من الاقتراحات عدس متبل
1: كتير طيبة. طيبة. كتير
0: زمان طيبة. ما تروقنا عدس متبل
1: عن جد ما انت كنت تعملون يا علي.
0: كنا نتروق عدس متبل
1: الله بالإزاعة. لا يقطع لك عادة
0: ما تعرفي غلية الأسعار.
1: نعم. فتت فول أخضر مقلي باللبن. فتت الفول الأخضر بيعملها البابا رائعة.
0: نعم
1: عن جد جربوا فتت الفول. بعد شوي بعملكم إياه. حأعطيكم الطريقة بركي بوقت الطبخة. أوكي كيف بنعمل فتة الفول على طريقة والدي.
0: طيب بدي أوكي. أقول أنه السؤال هو شو الأكل اللي بتطبخوها لما يكون ما إلكن جلادة وليش؟ المهندس عبد دندشي قال عد عندك جزمز مع كارونا بالتونة بطاطا عبيد بيض على لحمة يعني مشتقات البيض بس الأسهل بطلع شيء من التلاجة جاهز على القلي فورا مع بطاطا نص قلية بتخلص دغري.
1: مزبوط
0: جابة من الآخر يعني.
1: من الآخر
0: حسام استغرب من جزمز قال البيض مع البصل والبندورة والفليفلي صح؟
1: الحاج وليد دهيتاني عم يقول بيض وبطاطا مسلوقين. نعم سلطة التون كمان كتير طيبة. هادية صندق لتحياتنا لإليك بتوجه تحياتها لإلنا ولفريق السياسي وأكيد لجروبنا. جواب السؤال بطاطا مسلوقة أو مع كارونا صح. عمر حندوس بيض بقورمة مزبوط. شو هيدا الشيء سمعنا؟

0: بعدنا عم نستقبل رسائلكم على فقرة سؤال اليوم، شو الأكل اللي بتطبخوها لما ما يكون لكم جلاد جلادة وليش؟ حمص بطحينة على وجه لحمة، معكرونة بلبن، تونة سلاد، بدي أطلب مديح ويحة قوم لو سمحتوا، وشكرا كتير للأخ حسام. حنان غنام كتير عم تطلب مدايح اليوم، لاحظتوا؟ طيب
1: بتمون ست حنان،
0: أكيد أكيد. تحية كمان للحاج زياد غنام. بطاطا وبيض مسلوقين وخلصت من الآخر. الشيف جومانا حباس الأكلات كتير طيبين عم تقول الجواب بطاطا بيض، وعم توجه فريق عم توجه تحية لفريق الإنشاد نساء ورجالا وناشئة. طيب أحمد ناصر بقول كباية حليب مع الكعك أطيب ترويقة، تش الكعك وكل، يا سلام
1: يا عين. وهيدي الجبن المثلثات مع
0: شو ما تقول اسم البراند، يعني
1: كمان قول اسم البراند. أيوة، معكرونة بلبن أسرع وأسهل شيء صح. شو كمان؟ سجق مقانق، برجر، ساندويش بطاطا مع سلطة الملفوف، معكرونة بلبن، وفي كتير أكلات. هلا لما منحط قصص بالتلاجة هول كتير بينقزوا، يعني مثل أنا مثلا كل الأسبوع مثلا بيكون في الطبخ، بس عنا نهار الخميس مثلا مننزل شيء منقلي، بس أيوة. مرة بالأسبوع منقلي البطاطا المقلية نحنا.
0: أيوة برافو،
1: جوعتونا ما هيك يا حاج؟ جوعنا للحاج بلال.
0: طيب الصبح وبدا هلا بنرجع نسمع حسام. طيب احمد عبد الرحمن من فلسطين عم بيقول المجدره والسلطه هي طبخه المدام لما ما بدها تطبخ.
1: صار حافز نظامه.
0: نعم، بيض على لحمه الشيف حازم. وسايمة الشغوري بتصبح علينا وعم تقول انا لما يعني بما معناه لما تكون مقله جليدي دغري بعمل عدس متبل، سهله وسريعه ومفيده. احلى صباح لحبيبه قلبي ساميه، ان شاء الله تكون كل ايامك سعاده. هذه رساله من سايمة الشغوري المبحتره. شو يعني مبحترة؟ ذكريني.
1: البطاطا بيض.
0: البطاطا بيض يعني. هذا الجواب من الحاج بكري الحلبي، تحية لك حاج بكري.
1: يس، مجدرة مع لبن، عدس متبل، اوكي، بيض على لحمة، كعك وعصير حامض.
0: ايه ليموناضة يعني.
1: ايه
0: بتعرفي انت اللي بتعرفيها؟
1: ما بقول لك بعرفها بس انه ما مجربتها. طيبة،
0: معروفين هول الكومبينيشن.
1: شو عم تحكي؟
0: الكعك وعصير،
1: شو بيغطسوا الكعكة بالليموناضة؟
0: ايه جربيها.
1: يا سلام،
0: جربية كتير قوية. طيب خلينا نسمع، نرجع لو سمحت حسام، الصبح بدا للمنشد أحمد الرفاعي رحمه الله. من بعد دغري حنفوت على الفقرة الصحية، والفقرة اليوم كتير مهضومة. ليش منخاف البعض منا؟ ليش بخاف من طبيب الأسنان؟ ابقوا معنا.

0: صحة صحة.
1: إذن ليش البعض منا بخاف من طبيب الأسنان؟ حنحكي أكثر عن هالموضوع مع الدكتورة مريم طه ناجي. أهلا وسهلا فيك دكتورة مريم، أول مرة بصباح المعرفة.
2: أهلا بكم، بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بالدكتورة. دكتورة خلينا نفوت دغري بالموضوع، ليش الكثير من الناس بخافوا أنه يزوروا طبيب الأسنان؟ أنه يزور

0: هو بالحقيقة هذا الخوف وشيء طبيعي عند كثير من الناس، لكن المطلوب انه ما يمنعه من انه يعالج اسنانه اذا فيها ضرر. التأخير قد يزيد المشكلة، احيانا بصير علاج اصعب. فهذا القلق الطبيعي هو البسيط اللي بنقدر نسيطر عليه، هذا شيء طبيعي. اما الفوبيا اللي هي بتصير، يعني قد تصير بسببها خوف شديد، فهذا قد يصير يدفع الشخص انه يتجنب العلاج تماما. هلا بهيك حالات احيانا نلجا للعلاج تحت البنج العام، يعني عم نحكي غرفه عمليات بمستشفى تحت التخدير العام، يعني فبنعمل كل الاجراءات ساعتها تحت التخدير العام. يعني هو وهذا بنعمله للكبار وللصغار، لكن يعني هذا بحالات الخوف الشديد او بحالات صحيه معينه تستدعي هيك اجراء طبي.
1: عند الأولاد بنقدر نسيطر على هيدا الشعور، لأنه أمرار يعني الولد ما بتقدري تضبطيه أو تكمشيه وتقعديه على الكرسي، وأمرار يمكن يعمل ردة فعل كتير هيك قاسي قد يعضوا للدكتور كمان. كيف هيك ممكن نتعامل مع هالأمر؟
0: هلأ بالنسبة للأطفال في عنا الحقيقة شغلتين. أول شيء في عنا شيء بيقدر يعمله الطبيب، وفي دور للأهل كمان. بالنسبة للأهل يعني الأهل ما مطلوب يخوفوا هذا الطفل بطبيب الأسنان، يصير هو في الزايعة، يعني أنه بيصيروا بيهددوه وهيك. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية مطلوب هن الأهل يكونوا عم يتحدثوا مع الولد عن زيارة بطريقة مشجعة، وكمان بيقدروا كمان يكافئوه لهذا الطفل، يعني يوعدوه مثلا بهدية أو شيء، أو يكافئوه إذا عمل العلاج المطلوب. هيدا من ناحية الأهل. أما من ناحية هو الطبيب الأسنان كيف يقدر يتعامل مع هذا الشخص، مع هذا الولد قصدي، فأول شيء مهم أنه يهيئ هذا الطفل نفسيا، يعني ما بده يخوفه، بده يستقبله بطريقة لطيفة. ومهم كتير انه تكون الزيارة الاولى مشجعة، يعني انت هون بتحتاجي انه في حاجز هذا بينك وبين الطبيب وبين الولد، انه نكسره هذا الحاجز. فمهم كتير انه تكون اول تجربة تكون يعني شيء علاج بسيط، حتى يكون في ثقة، حتى هذا الطفل يوثق بالطبيب ويجي مرة تانية وتالتة. وكتير أحيان كمان نحن بعد العلاج كمان منكافئ الطفل بهدية بسيطة، يعني فهي بصير يعني مرة تانية.
1: حلو تستقبلينا؟
0: أكيد، أهلا وسهلا.
2: دكتورة مريم، بدي أسألك سؤال شوي هيك خارج هالموضوع، بس هلا خطر لي، لأنه يعني بالغالب أغلب أطباء الأسنان لما نكون عندهم بكون نحن حاطين كم شغلة بتمنا، وبيصيروا بيفتحوا معنا حديث وبدون إيانا نجاوب،
1: وما فينا نجاوب بنعم أو كلا، هيدا الشرح يطول يعني.
2: فبصير بنلاقي صعوبة إنه نجاوب على أسئلتهم. هل بتصير معك هالحوادث شيء؟
0: نعم أكيد بتصير كتير، بس بيصير في طريقة للتواصل مع المريض نقدر نفهم عليه ويفهم علينا. نعم.
1: دكتورة، شو أكتر الأمور اللي بتوتر المريض بداخل عيادة الأسنان؟ هيدا اللي بيطلع صوت وزد.
0: أي أكتر شيء صح هو صوت الأجهزة، وأنه يشوف هذه الأدوات الطبية، بالإضافة للخوف من الإبرة. وشغلة تانية أنه انتظار العلاج، يعني في ناس هن وناطرين، هذا لوحده بيكون سبب كافي للتوتر.
1: صحيح.
0: في ناس بتقلك مثلا أنا ما بدي شوف شيء، اشتغلي بدون ما تشرحي لي شيء أبدا، ولا بدي شوف شيء، بغمض عيونهم وبنشتغل. وفي ناس لا، بتحب أنه دلك تخبريها يعني شو الخطوات اللي عم بتصير.
2: نعم. طب كيف المريض ممكن يخفف هالتوتر قبل ما يروح للعيادة؟
0: أول شيء مطلوب يختار طبيب يحس معه بالراحة، يعني هيدي أول نقطة.
1: صحيح.
0: وبس حتى بده يحجز موعد، يعني يكون موعد مناسب، يكون إذا هو بيعرف حوله هالقد بخاف ينام منيح، يحاول يسترخي. وبس حتى يروح عند الطبيب، يعني يخبره لهيدا الطبيب عن المخاوف اللي هي عنده. وهو هذا المريض يعني مهم انه يطلع على هذا العلاج، مش انه منه كعقاب، انه يشوف هذا هو خطوه لحتى يحسن صحته، يقدر ياكل احسن، يقدر الهضم عنده يكون احسن، يعني يشوف الامور من هيدي الزاويه. هيدي بتساعده، هيدي هذا الامر بيساعده حتى يروح بتوتر اقل عند الطبيب.
2: طيب دكتوره مريم، مزبوط اذا مثلا وصل مريض لعندك وهو كان متوتر وخايفان كثير، هل يا ترى ممكن يعني ينقل هالتوتر لإلك، أو أنت بتفصلي الموضوع وبتصير بتتبعي خطوات معينة للتخفيف؟

0: توتره؟
1: لا صراحة هو بس يفوت لعنا حدا هالقد متوتر يعني هو دغري ببين عليه، فمهم كتير انه يكون باستقباله لهيدا المريض نساعده على انه يخفف من هذا التوتر. يعني اول شيء مهم انه غير الاستقبال بالبشاشة، وهذا مهم انه كتير انه نعطيه للوقت للمريض وقت كافي، يعني ما يحس المريض انه الطبيب هيك هيك على السريع هلأ بده يمرقه بين المواعيد وما عم يسمع له ولا اللي عم بيسمع المخاوف اللي هي عنده. لا، مطلوب انه يعطيه وقت يتعامل معه بهدوء، يعطيه شعور بالامان، هذا كتير مهم بالتعامل بين الطبيب والمريض.
2: تماما. دكتورة بدي اسألك، اذا حدا كتير بيخاف من طبيب الاسنان وصار يأجل بروحته لهنيك عند الطبيب، هل هيدا شيء بيفاقم المشكلة اكتر؟
1: هلا هو تأجيل العلاج من هو الحل، لأنه المشكلة إذا أهملت غالب الأحيان تتفاقم، يعني العلاج اللي هو بسيط قد يتحول لعلاج يصير أكثر تعقيد، عرفتي كيف؟ يعني بيصير من جلسة بسيطة بصير قد يحتاج علاج، أولا يأخذ مدة أطول، يكون أصعب، يكون في ألم أكثر، يعني أو حتى قد يكون كلفة أكثر. فلا يعني الواحد ما يخلي هذا الخوف يكون حاجز بينه وبين علاج بيساعده مشان صحته كصحة فم وكصحة عامة يعني.
3: نعم. دكتورة مريم، يعني بدي خبرك عن
2: كمية الرسائل
3: اللي عم توصلنا تعليقا على فقرتك. يعني عنا تحيات كبيرة لإلك، في كمان مرضى بيجوا لعندك، في أحمد علوي قال اسألوا الدكتورة قد أنا بخاف وبألمانيا. كمان عم يسألوا عن عنوان عيادتك، إن شاء الله بنبعث لهم العنوان تحت الهواء. يعني في كتير تحيات لإلك. كلمة أخيرة،
1: أنا بوجه كمان تحية لكل المستمعين ولألكم كمان، وبرجع بتشكركم كمان على هالاستضافة الحلوة.
3: شكرا لإلك. كلمة أخيرة للمستمعين بما يخص هذا الموضوع.
1: أنا بنصح صراحة الجميع أنه ما يخلوا هذا الخوف مثل ما قلنا حاجز بينه وبين صحتهم. أكيد الخوف هو مفهوم، لكن صحة الأسنان هي جزء مهم من الصحة العامة، فمع طبيب مناسب نرتاح له مع تواصل جيد بتصير التجربة إن شاء الله أسهل بكتير.
2: تمام. بدنا نشكرك كتير الدكتورة مريم طه ناجي، مشكورة كتير على هالكلام وعلى هالمقابلة الحلوة، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
2: شكرا كتير
3: لك.
2: يعطيك العافية.
3: في أمان الله.

0: لعبد دندشي عم بقول ملفي عندها كان لوني زهري حتى لما صرت كبير. شو يعني شو قصده؟ ما فهمت
1: كيف شو؟
0: عبد شرح لنا بسرعة
1: السريع انقذنا
0: شكله لأنه عم بيحكي طرابلسي يمكن. ملفي يعني كنت روح لعندها من أنا وصغير ما بقى ما فهمت. أوكي كمان عنا تحية للدكتورة مريم من حياة. فايلة ملفة
1: ولا
0: يا الله شو عم يستحملون العالم
1: الفايل بتصير يا علي بتصير. صباح الخير والورد لإلكن علي وإيمان وحسام ولكل المستمعين. ريما من تركيا أهلا وسهلا فيك يا ريما.
0: طيب أيضا من الرسائل اللي وصلتنا هلأ إن شاء الله بنبعث لكم عنوان الدكتورة. لحظة شوي بدي وجه تحية كبيرة للحاجة حليمة بربر. هي أول مرة بتشارك أنا بعرفها. حبت تصبح علينا. هي إما لدانيا جبري وكمان أحلى صبحية معكم. شكرا لك حاجة حليمة وكتير انبسطت برسالتك الصراحة. أم محمد عبدو سلامي لجدي وحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو سمحت مديح أحمد يا حبيبي اسمعني بفتكر عليه الصلاة والسلام. طيب

بعد الفاصل الإعلاني عنا قصة وعبرة وفيها كتير من العبر وضيفنا الشيخ محمد الشافعي. بنصحكم ما تروحوا الفقرة عليكم، ابقوا معنا.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل، 03-09-24-72.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: نحو الحمى والرمى

إذن مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من بعد الإعلانات. معي زميلتي إيمان وزميلي علي بهيدي الحلقة الكتير حلوة اليوم. بتشكر كل اللي وجه لنا تحيات، وإن شاء الله هنكون عم نلبيكم بكل الأناشيد اللي بتطلبوها. معكم حسام من وراء المكسر، وإيمان وعلي من وراء الميكروفون.

0: ورجعنا لكم بصباح المعرفة. وشو رأيك إما أنتوا تطبخي طبخة من الطبخات ذكروها الناس بما أنه
1: أنا اللي بطبخ بس ما ذكروها الناس. ما زبط معك
0: شو يعني عم تحضري منيح شكلك؟
1: عم حضر منيح صح.
0: شو طبختينا؟
1: أوكي اليوم بدنا نطبخ قلية البتنجان. نحن منعرف قلية البندورة الأردنية بس هيدي قلية البتنجان. سريعا حنجيب التومات نفرمون كتير هيك ما مندقون منفرمون منحطهم بالمقلية مع زيت الزيتون منقليهم كتير منيح. منجيب بتنجانة هيك مرتبة حلوة منقشرها بس منترك فيها المطاولة بتجي منقشرها بس منترك فيها مثل هيك شي بني
0: قصص أسود.
1: أيوة صح. ومنقليها قبل منملحها منقليها من
0: منحطها
1: حتى ما تشرب كتير زيت.
0: أيوة.
1: منملحها منرجع منشفها منرجع منقليها حتى ما تشرب كتير زيت ومنحطها على جنب. المقلية اللي حطينا فيها زيت الزيتون والثوم قليناهن سوا حطينا شرحات البندورة الدوائر كمان حطيناهن عليها رجعنا صفينا البتنجان اللي كلنا قليناه حطيناهن كمان فوقهن ملح فلفل قرفة كمان منغطيها هيك ليتجانس وكلهن سوا وصحتين وهنا بتتلقموها بالخبزة كتير طيبة.
0: بتعملي جنبها شي رز او شي؟
1: نو نو نو ولا شي هاي بالخبزة. هلا فيك تحط حدا يعني تفلفل الرز بيمشي بس هي طيبة هيك تغمس بالخبز وتاكلها. صحتين.
0: شكرا لك. بدي وجه تحية لمحمد عبد الرحمن عم بيقول يسعد أسعد الله صباحكم أسأل الله لي ولكم حسن الختام والموت على كامل الإيمان آمين. تحية لألكم من هاني. هاني تحية لألك يا هاني. كمان بعدهم عم يجاوبون على سؤال اليوم. سؤال اليوم هو شو الأكل اللي بتعملوها لما يكون ما لكم جلادة تطبخوا؟ أوكي أوكي طيب يلا

0: في تحية للمنشد عمر شاهين. من مين؟ من عمر الحسين.
1: نحن كمان نوجه له تحية للمنشد عمر شاهين، وكمان بدي وجه تحية للست مي هواري، صبح عليها. سريعا خلينا ننتقل لفقرة قصة وعبرة.
2: قصة وعبرة.

0: كتب أحدهم فقال: في الغالب منذ 40 سنة كان الناس يتمنون كثرة الأولاد، أما الآن فأكثر الناس يخافون من أن يرزقوا أولادا. منذ 40 سنة كان الأبناء يطيعون الوالدين، أما اليوم فالوالدان يطيعون الأبناء. منذ 40 سنة كان الزواج في الغالب سهلا والطلاق بعيدا، أما اليوم فالزواج عن الكثيرين بعيد والطلاق قريب جدا. منذ 40 سنة كنا نعرف كل من في حارتنا، أما اليوم فننظر إلى جارنا كأنه شخص غريب. منذ 40 سنة كان الكثير من الأثرياء يتظاهرون بالتواضع، أما الآن فكم من الفقراء يتظاهرون بالثراء. منذ 40 سنة كان رجل واحد يعيل أسرته كلها، أما اليوم فالأسرة كلها أحيانا تعمل لتعيل طفلا واحدا. فما السبب في هذا التغيير؟ بدي أتشكر هون فاطمة الحمصي متابعتنا على هاللفتة، هي كمان ساهمت بهذا الأمر وأرسلت لنا هيدا المقال إذا بدكم. فأنا بدي أتشكر كل مبادراتكم وهيك رسائلكم اللي عم تبعتوا لنا إياها.
1: يعني نتلقى دائما اقتراحاتكم الصراحة، لأنه كل شيء بيفيد وكل شيء ممكن يوصل الرسالة اللي نحن من خلال عم نعمل هالبرنامج بنستقبلها. طيب خلينا نستقبل فضيلة الشيخ محمد الشافعي ليجاوبنا على سؤال اللي ختمنا فيها المقال: شو سبب كل هذا التغيير شيخي؟
2: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم جميعا أنتم والمستمعين.
1: أهلا بكم،
2: الله يبارك فيكم. يعني هذا المنبر منبر خير ودعوة إلى الأخلاق وإلى التنبيه على مواضيع يعني ما بدقول بس غفل عنها الناس، صاروا نايمين. يعني أنا بدي أختصر لأنه ما شاء الله كل سؤال منهم أو كل سطر منهم بده لحاله موضوع. يا ريت يعني إن شاء الله تعالى منساعدكم بهالموضوع أنه نحكي على كل نقطة من نقطتها بالتفصيل، بس أنا حاختصر لأنه كمان الوقت ضيق. ما هو سبب هذا التغيير؟ أنا بقول سببين. أول أمر المعايير والميزان الصحيح فقد عند بعض الناس، فلما يفقد هذا الميزان قاد على تخبط بين الناس شمال ويمين. كل واحد عنده اعتباراته الخاصة، ما يعتبره هذا الإنسان خطأ هذاك بيعتبره صح، هذا بيعتبره صح هذا بيعتبره خطأ، وما يعتبره إنسان إنه هذا لا بدنا نتمسك فيه، هذاك التاني حولك لا هذا ما بدنا نتمسك فيه. هذا سبب هذا التخبط. والأمر الثاني واللي هو كمان مهم، عدم التوكل على الله. لما ما بيكون في توكل على الله كما ينبغي ببلش الإنسان يتطلع ويتأفف، ليه أنا حالتي هيك، ليش ما بكون مثل فلان. يعني على سبيل المثال وهذا كتير مهم، أنه بعض الناس فعلا لما بيشوف غيره أنه خاصة مثلا نقول طلاب مدارس أحيانا في الجامعات، أنه فلان مثلا معه سيارته، فلان معه يعني لابس ثياب فخمة، فهذا الطالب الفقير إذا نظر بميزان خاطئ غلط فحيقول لك بعدين أنه لا ما أنا مثله. والخطر أنه يروح ينقل مثل هالصورة المؤلمة بالنسبة لأوله، هي منا مؤلمة في الواقع، يعني هذا يعني شيء قدره الله عليك وترضى، فبروح بينقله لبيه وبقوم بيه شو بيعمل من باب انه بيحب يلبي لابنه او الام تحب تلبي، قد يكسر له ظهره لبيه بانه يمد ايده للحرام او يتغاضى عن امور كان لا ينبغي ان يتغاضى عنها من الامور الغش والتلبيس وما شابه، بس لحتى يجمع مال زائد لحتى يلبي له رغباته لابنه. فهذا يعني امر كتير مهم. وبالنسبة للأهالي، لأنه شو عم بيقدموا للولد؟ عم بيقيس الشغل غلط هيدا الأب، أنه أنا شو قدمت له لابني، أنا شو قدمت له لابني. لا، خلي ابنك يفكر نفس تفكيرك، أنا شو قدمت لبي، أنا شو ساعدت لبي. يعني أنا بحكي عن حالي حقيقة، نزلت على العمل كنت صغير يعني دون البلوغ، نزلت على العمل صحيح انه كنت اشتغل واكسب يعني زي ما بقوله بس اكل يومي، بشتري هيك شغلات خفيفه لالي، واحيانا بجيب على البيت ساعه صدق السرور اللي كان عندي بالبيت لما بجيب كيلو عنب مثلا على البيت أعظم من سروري لما بي بجيب لي كيلو العنب على البيت، لأنه بعتبر حالي أنا مشارك في هذا البيت. يعني لما بشوف إخواتي عم بيأكلوا من العلم لأن اشتريته كتير بنسر، لأنه هذا مشاركة مني، فهيدي المشاركة عم يفقدها الابن بالبيت، بس همه يتطلب ويتأفف. فلما بيوصل لهالدرجة شو ما بيقدم له الأب شو ما بيقدم له، طالما عين الولد غلط عم بيطلع للي أعلى هيعتبر هيدا الولد أنه بيه مؤثر معه. وكمان بالمقابل بتلاقي بعض الأزواج لما بيتزوج ما عم بياخد مشروع الزواج مشروع للاستمرار في الحياة، وهذا المشروع اللي هو الاستمرار في الحياة سينتج عنه أولاد، والأولاد في مسؤولية من الطرفين حيربوهن. فيمكن بيفكر بس بفرحة الأيام الأولى من الزواج، ما بيعرف أنه ما يترتب على هذا الأمر. فلما بيمضي وقت شوي صغير تبدأ قليل من المشاكل وتزداد صعوبة مع وجود الأولاد، أول ما بيفكروا فيه الحل هو الطلاق. مين قال الحل هو الطلاق؟ ليش؟ ما في شيء اسمه حوار، ما في شيء اسمه نقعد مع بعضنا ونفهم على بعضنا، ما في مجال انه واحد يغض من الطرف شوي صغيرة، يا اخي يصفط شوي صغيرة عن حقه، يسامح شوي صغيرة حتى تستمر هذه الحياة. لانتوا تزوجتوا لحتى تتطلقوا في الاخير، ولا تزوجتوا لحتى تستمر الحياة؟ كائنا ما كان الطلاق فيه راحة يمكن للطرفين، بس بالنسبة للولد اكيد ما راحة عنده. بالنسبة للولد انكسرت العيلة وضاعت العيلة، وهنا أحيانا الولد قد يلعب لعبته بيضيع ما بين أب وما بين أم، حبسني ساحر زي ما بقوله حبسني أهلي، فحيضيع بين الاثنين، مرة بيضحك على أمه مرة بيضحك على بيه. فهذا كمان أمر خطير جدا. فلا، المطلوب لا نسارع إلى الطلاق، بل نسارع إلى حل المشاكل التي قد تؤدي إلى الطلاق. هذا السبب الصحيح. وإلا حقيقة قد تتزوج وحدة تانية، ايه نعم تترك الزوجة الأولى تاخد وحدة تانية، طالما انت بعدك على نفس الأخلاق حتوقع بنفس المشكلة وحتطلق مرتك التانية، حتاخد التالتة حتوقع نفس المشاكل، حيطلع عليك صيت آخر شيء هذا إنسان مزواج ومطلاق، بتزوج وبيطلق بتزوج وبيطلق، ما حدا حيتطلع فيك. طب ايه وبعد ما تلاقي حالك بآخر العمر صرت لحالك؟ أو انت كمان يا امرأة نفس الأمر، إذا هذا الإنسان ما عجبك فبتقلبي خلقتك، فبصير بعدين نفور، وبعد هالنفور حيصير في طلق، وخط التاني وبعدك على نفس الخصلي، بدك أنت تسيطري على الزوج، بدك أنت تمشي البيت وكأنك رجل البيت. ما بيمشي الحال يكون في رجلين بالبيت، في رجل وفي امرأة، هيك بدها تكون الحياة. هذا إله طبعه وهذه إله طبعا، فبتنيناتهم بدون يراعوا بعضهم. فهذا كمان بده يكون أمر مهم. وقضية الجار حقيقة كمان، لأنه كل واحد منا بقول بيبدعي أنه أنا ملهي بهمي وكربي ومعيشتي الصعبة، فما قادر أطلع شو بده لك، مش بس لجاري، لأولادي ما قادر أطلع أنجأ أم منهم الأكل والشرب. هذا منا حجة، هذه منا حجة. لو كان الجار ما له أهمية ما كان أوصى به جبريل عليه السلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكلنا بنعرف يا أحبابنا المثل المعروف الجار قبل الدار، يعني بتعرف أنت لو كان جارك مزعج ومكرب لإلك بعلي الصوت العالي، بصف لك محل سيارتك، بضرب لك أولادك، بكب لك الزبالة على باب البيت، صدقني لو كان بيتك قصر لتعيفه حتكبه. صحيح. يعني انت بهمك يكون جارك منيح لصالحك انت، لإلك لشخصك انت بتستفيد لما بتتفقد جارك، بشوف احوال جارك. خي يمكن يكون هذا الجار حقيقة بده بس كلمة حسنة، بده ابتسامة منك، لما بتشوفك هيك ما بتعرف هذه شو بتغير بجارك. يمكن انت بتوقع بورطة احيانا ما بتلاقي ينقذك منها الا جارك، يمكن تكون بمكان تطلع فيه ما بتلاقي إلا جارك إجا لعندك، لأنه بهديك المنطقة المقطوعة ما في إلا جارك. فحقيقة أن واحد منا ينتبه لأهمية الجار، جارك مش عدوك، إذا ما بتعرفه تعرف عليه، وإذا كان عدو لإلك أحسن إليه بخفف عداوته. كيفما دار الحال بتلاقي حالك أنت الكسبان، لشخصك أنت الكسبان. فمثل هذه الأمور كمان سبحان الله بده ينتبه للواحد. وقضية الأثرياء ليه بتظاهروا بالتواضع؟ لأنه بالزمان كان في تحكمهم الأخلاق، لما واحد يشوف المال معه يقول الحمد لله هذا من فضل ربي، وبيحاول يوزع المال شيء زكاة شيء صدقات وشيء بالسر. طالما كنا نعرف يعني لطالما كنا نعرف انه واحد فاعل خير بيوزع ماله، فاعل خير بيستحي يقول عن حاله انا اعطيتك هذا المال، حتى ما انه يصير ينكسر الف فلان او يعاملك معامله خاصه لاجل المال، بده تبقى المعامله كما هي. ليه؟ لانه بده الاجر من الله تعالى. اما اليوم لانه عم ينظروا لبهرجه الدنيا وبيشوفوا الغرب احيانا كيف ماشيين، وهذا يعني الغنى المزيف للاسف، لانه حقيقة من جوا بدي اقول لكم هيك شغله سريعه عمال اصبروا علي.
0: تفضل شيخ.
2: اجت وحده من الدنمارك كانت منا مسلمه وبعدين دخلت في الاسلام، هي قالت لي انا بتعجب فيكم انتم هون، ما قديش بيقولوا لنا انه صار في فساد بين المجتمعات الاسلاميه والعربيه، بس في عندكم شيء حلو بعد هذه الروابط الاجتماعيه موجوده، بتعرف عمك، بتعرف خالك، بتعرف بنت خيك، بنت خالك، هدول بتعرفون. قلت لي انا بالنسبه لي انا بين ما بعرفه مين هو.
0: قلت
2: لي بعرف انه امي حطتني عند ستي وربيت عند ستي، ما بعرف لا بي ولا امي، امي بتيجي بالمناسبات لعنا، بس بي ولا شفت صورته يوما من الايام. يعني ما يطلع الواحد للزخرفات اللي هي مزيفة، لا اطلع حقيقة. عندنا دين الإسلام دين رائع، فإن أنت كنت صاحب مال أنفق مالك في سبيل الله، وإذا كنت فقيرا اصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام سألوه أنه ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الغنى ذهبوا بفوائد الأموال، يعني من صدقات زكوات هذه الأشياء، أما نحن ما في عنا شيء نتصدق، فعلمهم أذكار وأوراد وطاعات بيعملوها بيكسبوا. يعني هذه النظرة الصحيحة مطلوب تسري بيننا ونظبط الميزان الصحيح للناس، لأنه إذا انحرف الميزان حيحطوا باعتبار أشياء لا اعتبار لها، وحيشيلوا من الاعتبار أشياء لها كل الاعتبار.
0: صحيح.
2: وآخر شيء حقيقة بختم مسألة ليش كان الرجل من زمان لحاله يعيل أسرة، لأنه بكون هذا الرجل فعل ما عليه ويعني جلب ما يستطيعه من المال من طريق الحلال يلي فيه بركة، ومعيش أهله أنه الحمد لله هلأ قادر يجيب لكم أكل، قادرين تأكلوا خبز، تطلعوا بغيركم يلي ما عنده هذا المال، فبيطلعوا بحالهم هدول الفقراء بيلاقوا حالهم أغنياء، لأنه علمهم ضبط لهم النظرة الصحيحة أنه تطلع إلى من دونك في الدنيا هيك، وبنفس الوقت حتى ما يكون معه وقت فراغ ينظر فيه إلى الدنيا، فشو بقول له؟ انظر إلى من كان فوقك في أمر الدين حتى تشد همتك، وهذه كلها من التعاليم المحمدية صلى الله وسلم على رسول الله. فلما بيكون الواحد بهالطريقة هيك بخفف على حاله أعباء كثيرة، جبال من الهموم تصير أمامه كلا شيء. أما سمعنا بعض الصحابة لما كان يجي واحد لعنده بقول له آخر شيء بالنصيحة، خفف الله عنك كما خففت عني. إيه، لأنه حقيقة نحتاج إلى هذا التناصح وإلى تعليم الناس التفكير السليم الصحيح والموازين والمفاهيم الصافية، وإلا مجتمعاتنا بخطر. إذا تفككت العائلة، تفككت الأسرة، تفكك المجتمع، يعني وين رايحين؟ رايحين لخطر كبير.
0: صحيح.
2: الله تعالى ييسر لنا ما يعلمنا ويرشدنا إلى الطريق السليم الصحيح. وهون أذكر شيخنا وحبيب قلبنا ويعني نور عيوننا الشيخ عبد الله الهرري، يلي حقيقة بسببه الله تعالى أنقذنا وحطنا على السكة الصحيحة، وصرنا مع شدة البلاء ننظر إليه بسخافة لهذا البلاء، لأنه طالما البلاء منه بالدين فنحن في خير عظيم.
0: أي والله.
2: بارك الله فيكم.
1: آمين وبكم. شكرا. شكرا فضيلة الشيخ محمد الشافعي، جزاكم الله خيرا. في أمان الله شيخ.
0: مع السلامة.

0: بيبقى نذكر بمواقيت الصلاة. اليوم الخميس 7 أيار بيدخل بإذن الله وقت الظهر الساعة 12:40، العصر 4:23، المغرب 7:31، والعشاء 8:57. بالنسبة لفجر الجمعة 4:02، والشروق 5:36.
1: كمان بدي أذكر ببرنامج الشيخ أحمد نوح الأزهري، تعلم أحكام قراءة القرآن اليوم بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت. وموضوعنا لليوم تفسير سورة التغابن الجزء الثاني بالتجويد مراتب التفخيم وكتاب التبيان فضل المحافظة على قراءة القرآن ليلا فتبوا.
0: وقتنا خلص، وهذه كانت آخر حلقة لها الأسبوع. إن شاء الله بيتجدد الموعد معكم نهار الاثنين الساعة 7:15 صوت الصورة. فإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. Let's be.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118، واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايماً حدك. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد، مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأت الوقت أن تخشع، أن تلين قلوبهم، أن ترق، أن تلين هذه القلوب، أن تخشع هذه القلوب لذكر الله وما نزل من الحق، أي للقرآن الذي أنزل. ألم يأت الوقت الذي تلين فيه وترق فيه هذه القلوب؟ ثم نهى الله عز وجل المؤمنين أن يفعلوا كما فعل الذين أوتوا الكتاب من قبل، حيث طال عليهم الأمد أي الوقت، فتغيرت أحوالهم وقست قلوبهم بسبب اتباع الشهوات واقترفوا المحرمات، فكان سببا في قسوة القلوب.
1: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
0: معناه كما قلنا نهي عن أن يفعل المؤمنون كما فعل من كان قبلهم من الذين أوتوا الكتاب. كالذين أي ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل أي من قبلهم، فطال عليهم الأمد يعني الزمان، طال عليهم الزمان فقست قلوبهم بسبب اقتراف المحرمات واتباع الشهوات. كانت تحول بينهم وبين شهواتهم الحدود الشرعية، الأحكام الشرعية، لكن عندما طال الأمد بهم مر عليهم الزمان تغيروا، صاروا يتبعون شهواتهم ويقعون في المحرمات، وهذا سبب في قسوة القلوب.
1: وكثير منهم فاسقون
0: معناه قليل منهم مؤمنون. سبحان الله، نسأل الله السلامة.

اعلموا أن الله عز وجل هو الذي يحيي الأرض بعد موتها، إن كانت يابسة هذه الأرض فيرسل الله عز وجل السحاب، ينزل المطر، يخرج به النبات من الأرض، كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذا من الآيات الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ولو نظرنا إخوة الإيمان في هذه الآية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذه الآية فيها تمثيل لأثر الذكر في القلوب، وأن الذكر يحييها كما يحيي الغيث الأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعيد تلاوة الآيتين. أعوذ

نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم

الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد، مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. دخل التصعيد الإسرائيلي في لبنان مرحلة جديدة بعد قصف جيش الاحتلال الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار ليل 16 و17 من نيسان الماضي. وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعيد الاستهداف إنه وجه بالتنسيق مع وزير الحرب إسرائيل كاتس بمهاجمة قائد قوة الرضوان في حزب الله في بيروت بهدف تحييده، وأضاف: لقد وعدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال، هكذا نفعل وهكذا سنفعل. في آخر تطورات الميدانية، استهدف القصف المدفعي المعادي العنيف فجرا محور عيت الشعب ورامية، رافقه رميات رشاشة على أطراف البلدتين. من جهة أخرى، أدت الغارة المعادية على جوية ليلا إلى سقوط إصابة عملت فرق من الدفاع المدني اللبناني على نقلها إلى مستشفى صور. واستهدف الطيران المعادي فجرا بيك أب على طريق حبوش قرب مبنى النافعة، ما أدى إلى سقوط شهيدين. في المقابل، قالت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت آليات عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي أثناء تحركها من شرق بلدة البياضة باتجاه بلدة شمع بصلية صاروخية. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء الثالثة بعد الظهر في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام جلسة لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه قد سجل عند الساعة 2:52 بالتوقيت المحلي من قبل فجر اليوم هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة زحلة وقد شعر بها عدد من المواطنين. دوليا، قال موقع إكسيوس إن أمريكا تتوقع ردا من إيران خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التواصل مع إيران بطيء لأن كل رسالة ينبغي أن تمر عبر المرشد الإيراني. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط محتمل جدا، لكنه لم يستبعد استئناف الضربات. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، بينهم نجل القيادي في حماس خليل الحية، في غارات إسرائيلية على مواقع عدة في غزة وفق ما أفاد الدفاع المدني ومستشفيات القطاع. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

من تحب، أحب ما تحب، أحب من يحبك، أحبك ملء السمع والبصر.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع، قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11، بإدارة إدريس محمد.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاج.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أهلا ومرحبا بكم أحباءنا المستمعين والمشاهدين في هذا الدرس المبارك، سنبدأه إن شاء الله تعالى بفائدة تجويدية عن حروف الاستعلاء. كان مر معنا من قبل أن حروف الاستعلاء 7، خص ضغط قظ: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذه هي حروف الاستعلاء. طيب شو هو الاستعلاء؟ استعلاء لغة العلو والارتفاع، وفي الاصطلاح ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عن قاع الفم، بيرتفع أقصى اللسان إلى فوق إلى الحنك الأعلى عند النطق بالصاد أو بالقاف أو بالطاء، يعني تسمين في صوت الحرف عند النطق به، بخلاف الترقيق بصير النحول بجسم الحرف بصوت الحرف، يبقى اللسان منخفضا عند النطق بالحروف اللي هي غير هيدي السبعة. غير هيدي السبعة تكون حروف استفال، أما هذه فهي حروف الاستعلاء، وينشأ عن هذا الاستعلاء تفخيم الحرف تسمين صوته. ولكن هذه الحروف ليست على نسبة واحدة، بعضها أقوى من بعض، إلها ترتيب جمعه العلماء ببيت من الشعر. شو بيقول؟ بيقول: طب ضيف صدق ظل قل غير خفي. طب ضيف صدق، يعني بتاخد أول حرف من كل كلمة، طب ضيف صدق يعني الطاء أول شيء، أقوى شيء الطاء. ليش؟ لأنه الطاء فيها شدة وفيها استعلاء وفيها إطباق وفيها قلقلة، كل صفات الطاء كما قلنا قوية، فالطاء أقوى الحروف العربية. طب ضيفة يعني تاني حرف بالقوة من حروف الاستعلاء حرف الضاد، لأنه الضاد كمان في إطباق وفي استعلاء، ينطبق اللسان أو جزء من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالضاد، لو كانت رخوة ولكن هي مطبقة مستعلية حرف الضاد، وفيها استطالة، والاستطالة صفة قوية كمان. طب ضيف صدق بعد الضاد الصاد، الصاد فيها صفير، فيها إطباق، فيها استعلاء، كمان حرف قوي، الصفير من الصفات القوية مثل الاستعلاء والإطباق. هلأ ما تقولي طيب ما الضاد كمان فيها إطباق واستعلاء والطاء، بس إطباق الطاء أقوى، إطباق استعلاء الطاء أقوى من استعلاء غيرها، فإذن أول شيء الطاء، بعدين الضاد، ثم الصاد، ثم بعد الصاد الظاء. الظاء فيها إطباق، فيها جهر، فيها استعلاء، كمان إصمات، الإصمات بعضهم عده من الصفات القوية، أكيد كمان الطاء فيها إصمات. طب ضيف صدق ظل الظاء، بعدين القاف، ثم الغين، ثم الخاء. الخاء أضعف شيء بحروف الاستعلاء، لأن الخاء مهموسة رخوة، فيها استعلاء بس فيها رخاوة وهمس وهي منفتحة، القاف ليست مطبقة، الخاء ليست مطبقة، كمان القاف ليست مطبقة. شو قال ابن الجزري رحمه الله؟ قال: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى، يعني حروف الإطباق هي أقوى حروف الاستعلاء، وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. الصاد فيها إطباق، القاف ما فيها إطباق، فأعطى مثلين لحرفي الاستعلاء، واحد فيه إطباق والثاني ليس فيه، وأحدهما ليس فيه إطباق. القاف ما فيها إطباق فيها استعلاء، الصاد فيها استعلاء وإطباق. أي وخصص الحروف المطبقة بدرجة تفخيم أعلى من حروف الاستعلاء، وذلك لأن كل حرف مطبق فهو مستعلي، كل حرف فيه إطباق
بيكون في استعلاء، لأنه إطباق يعني ارتفع اللسان، التصق جزء من اللسان أو اقترب جدا من الحنك الأعلى أو التصق، فإذا في استعلاء. فكل حرف مطبق هو حرف مستعلي ولا عكس، مش كل حرف مستعلي بيكون مطبق. ما قلنا القاف، القاف فيه استعلاء ولكن ليس فيه إطباق. قال: ولذلك يجب تخصيص حروف الإطباق الأربعة وهي الطاء والضاد والصاد والظاء من أحرف الاستعلاء بتفخيم أقوى من بقية حروف الاستعلاء وهي القاف والغين والخاء. فإذن صاد ضاد طاء ظاء مطبقة، هدول أقوى، هدول أربعة من السبعة أقوى من الباقيين، أقوى من الغين والخاء والقاف، لأن أحرف الإطباق الأربعة أعلى من بقية أحرف الاستعلاء، لأن فيها من صفات القوة ما ليس في بقية حروف الاستعلاء. طيب هلأ بدنا ناخد خمس مراتب للتفخيم. هذه المراتب كانت مرت معنا، هنرجع نعيدهم. هذا على ما اختاره الحافظ ابن الجزري رحمه الله. بالمرتبة الأولى حرف الاستعلاء المفتوح اللي بعده ألف، مثل الطامة، قال، هيدا أقوى شيء بالاستعلاء. فإذا المفتوح اللي بعده ألف. المرتبة الثانية المفتوح الذي ليس بعده ألف، مثل خير، طلبة. المرتبة الثالثة المضموم، إذا كان حرف الاستعلاء مضموم فبيكون بالمرتبة الثالثة، مثل ظلمة، ضربة. المرتبة الرابعة أن يكون حرف الاستعلاء ساكنا. حرف استعلاء إذا إجا ساكن في تفخيم، بس هذا التفخيم بأي مرتبة؟ منه بأعلى شيء، في المرتبة الرابعة. في المرتبة الخامسة أن يأتي حرف الاستعلاء ساكنا. فإذا حنرجع العيد، المرتبة الأولى تكون في المفتوح الذي بعده ألف، نحو الطامة، شفتوا إطباق واستعلاء، طاء مفتوح وبعده ألف أقوى شيء، يضاعف، صادقين، ظالمين، قائلون، غافلين، ما في غا، غافلين، خائفين. المرتبة الثانية وتلي الأولى في القوة تكون في المفتوح الذي ليس بعده ألف، طيع له طلبا، طلبا، طاء مفتوحة ما بعدها ألف. المرتبة الثانية في التفخيم قلنا على ما اختاره ابن الجزري رحمه الله. ضربتم، صبر، صبر، ظلم، قعد، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، قعد، غضب، خلق. المرتبة الثالثة تلي الثانية في القوة تكون في المضموم مثل ما قلنا، وطوبع، طيب ضاد مضمومة، مضمومة، فضرب، صاد، صرفت، صرفت أبصارهم، ظلم، غلبت، طب الخاء، خلقوا. هذه المرتبة الثالثة إذا كان الحرف حرف الاستعلاء مضموما، في المرتبة الثالثة في التفخيم. طيب الرابعة قلنا في الساكن، يطبع، يضرب، فاصبر، طيب الظاء، لا يظلم، يقرؤون، القاف، الغين، يغلب، الخاء، يخلق، ساكنة، هذه الحروف ساكنة في المرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة والأخيرة تكون في المكسور، بطرت، بطرت، جاءت الطاء مكسورة، ما بيروح كل التفخيم ولكن في أدنى المراتب، ذرية، ضعافة، فخمنا الإخفاء لأنه الضاد من حروف التفخيم، ذرية، ضعافة، ضي، صراط، صراط الذين، ظ، هم وأزواجهم في ظلال، ظي، في ظلال على الأرائك متكئون، القاف، قتال، الغين، غطاءك، الخاء، خلال. طيب هلأ أخذنا المراتب الخمسة. بالنسبة للساكن في تفصيل عند أحد أئمة المتأخرين وهو الإمام المتولي رحمه الله من علماء التجويد، وعلى قوله يعني على ما اختاره العمل،
شو بيقول بالساكن؟ بيقول الساكن تنظر إلى ما قبله، هذا الحرف الاستعلاء اللي هو إجا ساكن. شو حركة الحرف اللي قبله؟ قال إن كان ما قبله مفتوحا يعطى تفخيم المفتوح الذي ليس بعده ألف، يعني مثل خير، مثل طلبة، نحو يا قطاعون تطلعوا، يعني تفخيمه مثل التفخيم اللي بالمرتبة الثانية. إذا كان قبل الساكن حرف الاستعلاء الساكن،

كله مفتوح يعطى تفخيم المفتوح الذي ليس بعده ألف. تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. الشاهد فيه تطلع أو المثال. طيب إذا كان اللي قبله مضموم، إذا كان ما قبله مضموما يعطى تفخيم المضموم. حرف ساكن مستعلي قبله ضمة، تقبل أن تقبل، يريدون ليطفئوا، يعني بالمرتبة الثالثة مش أقوى مراتب التفخيم، ليطفئوا، ما شرط تعمل ليطفئوا، أصلا ما في ضم بالقلقلة، أقرب إلى الضم، يعني ما إلى الضم في الطاء، في قلقلة الطاء والقاف، بعضهم يقول في الطاء والقاف ليطفئوا. طيب إذا كان اللي قبله مكسور يعطى تفخيما أدنى مما قبله مضموم، نذقه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تحط قبل الطاء في كسرة، هي ساكنة وقبل كسرة، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. طيب على هذا التقسيم الخمس مراتب اللي قلناهن، أول شيء المفتوح اللي بعده ألف مثل الطامة وقال، الثاني مرتبة المفتوح اللي مش بعده ألف، الثالثة المضموم، الرابعة الساكن، الخامسة الحرف الاستعلاء المكسور، على هذا يكون لكل حرف من الأحرف السبعة خمس مراتب، خمسة بسبعة بخمسة وثلاثين مرتبة يعني صاروا، وتكون الطاء المفتوحة التي بعدها ألف في أعلى المراتب. طيب آخر المراتب تكون الخاء المكسورة في أدناها. هكذا انتهت الفائدة التجويدية بحمد الله تعالى وحوله وقوته. فصل في المحافظة على القراءة بالليل. نتابع قراءتنا في كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي. قال رحمه الله: ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة الليل أكثر، قراءة الليل أثوب أعظم. قال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إلها مزية قراءة الليل، وكيف إذا كانت بالصلاة عم تقرأ القرآن في صلاة الليل، في صلاة التهجد، نور لك في قبرك. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله. مين عبد الله هون؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذا الحديث له قصة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح، كان اللي مثلا اللي شاف منام من الصحابة رؤيا يقول: من رأى منكم رؤيا؟ فيعبرها النبي صلى الله عليه وسلم له. فكان سيدنا عبد الله بن عمر بيتمنى أنه يشوف رؤيا حتى يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام فيعبرها النبي له. كان هيك عم يفكر وعم يتمنى أنه يشوف منام، وكان صغيرا في السن. فيوم من الأيام، ليلة من الليالي، رأى رؤيا، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يذهب، أخبر أخته حفصة رضي الله عنها زوجة النبي عليه السلام، أخبرها بالرؤيا لتخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبر الرسول له هذه الرؤيا. شو الحديث؟ عن سالم عن ابن عمر أنه قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم يقول: فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم، شوفوا من لما نام شافوا سيدنا عبد الله بن عمر، قال: فرأيت في المنام ملكين أخذاني، إجوا ملكان من الملائكة أخذاني إلى النار، فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر. البئر بيكون له جانبان مبنيان، فهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى النار في هذه الرؤيا على هذه الهيئة، وإذا لها قرنان كقرني البقر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، شاف بالنار ناس بيعرفهم،
نسأل الله السلامة. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، صار يستعيذ بالله من جهنم. فلقيهما ملك، يعني لقي ذينك الملكين ملك ثالث، هو أخذوا ملكان، إجا ملك ثالث شو قال له؟ فقال لي لم ترع، يعني لا روعة عليك، لا ضرر، لا تخف، ليس عليك خوف من النار، أنت ما تخاف، أنت في أمان. فقصصتها على حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، بتكون أخته بنت سيدنا عمر، ما هو عبد الله ابن عمر. فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هون قال الرسول نعم الرجل عبد الله، شو قال؟ لو كان يصلي من الليل، يعني أحب له ذلك، أحب له أن يصلي بالليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل، ما ترك صلاة الليل بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. نسأل الله أن يرزقنا صلاة الليل والطاعات المقبولة. عن كم نتابع كلام الإمام النووي، قال وفي الحديث الآخر من الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شرف المؤمن قيام الليل. هذا الحديث قال جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، قد ما أحد عاش بده يموت بعد الحياة طويلة أو قصيرة، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، هذا حال الدنيا، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. قال وقد جاء عن أبي الأحوص الجشمي أنه قال إن كان الرجل، عم يحكي أنه بزمان تغيرت الأحوال، من زمان بعصر السلف كان أقوى، كانوا أقوى في العبادة وفي قراءة القرآن، بزمان قال تغيرت الأحوال، كيف زماننا هلأ؟ نسأل الله العفو والسلامة. قال إن كان الرجل لا يطرق الفسطاط طروقا، انتبهت لحروف الاستعلاء، أن يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل، يعني من القراءة بيجي على بيته على خيمته على موضعه بيسمع أهله عم يقرأوا القرآن، بيسمعوا دوي مثل دوي النحل، بيشتغلوا بالعبادة، مش مثلنا هلأ ملهيين بما لا ينفع إلا من رحم الله. قال فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون، يعني كأنه نحن أمننا ما أمننا من العذاب. وعن إبراهيم النخعي قال كان يقول اقرأوا من الليل ولو حلبشة، يعني اقرأ بالليل، خلي عندك ورد بالليل من قراءة القرآن لو خمس دقائق، لو جزء يسير، لو وقت قليل ولو حلبشات. قديش بياخد حلبشات؟ عم يقول سيدنا الإمام النووي قلت وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته، ليش هي أفضل؟ لكونها أجمع للقلب، قلبك بيكون خلص صافي، ما في مشاغل وأصوات وأشياء تنشغل بها، وأصون وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات، خلص حاجاتك عملتها بالنهار، وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات، الرياء بيروح ثواب العمل، فبالليل أبعد عن الرياء، ما حدا شايفك، أنت لحالك قاعد بالبيت بأوضتك، مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا، وحديث ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يمضي شطر الليل فيقول هل من داع فأستجيب له. أكيد هذا الحديث من الأحاديث التي لا يجوز حملها على الظاهر، بل يجب ترك الحمل على الظاهر. الموفق الذي وفقه الله تبارك وتعالى يفهم من هذا الحديث أن هذا النزول الذي نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى هو أمر يليق بالله، ليس نزول النقلة والحركة، نزول بلا كيف،
ولك أن تقول نزول ملك بأمر الله، هذا الملك ينزل يبلغ عن الله، ما نزل إلا بأمر الله، فصح إضافة هذا النزول إلى الله لكونه الآمر، وهذا معروف في تخاطب العرب، هذا بسموه مجاز الحذف وتكلمنا عنه سابقا. ويؤيد هذا التفسير أنه المعنى بينزل ملك قبل الفجر كل ليلة فينادي يقول إن ربكم يقول، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى، بأيد هذا التفسير رواية النسائي فيأمر مناديا. فإذا الرسول هو اللي قال نزول ملك، الحديث بفسر الحديث يا جماعة، ما فينا نشبه رب العالمين، تشبيه الله بخلقه هلاك وضلال مبين. الآن نقرأ من سورة التغابن لله تعالى، سنبدأ من الآية الخامسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فذاقوا، ما تطلع لسانك كتير بالذال، ذال من الحروف اللثوية، نعم تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا الأسنان العليا، فيها جهر فيها رخاوة، حرف مستفل ما فيه تفخيم وهو منفتح ما فيه إطباق. فذاقوا وبال أمرهم، بين الكسرة، ولهم عذاب، إظهار الميم الساكنة لأنه بعدها ما في ميم ولا بعدها في باء، فإذا حكمها الإظهار. ولهم عذاب أليم، هون إظهار الميم الساكنة، عذاب أليم إظهار التنوين عند الهمزة لأنه الهمزة من حروف الحلق. ذلك بأنه، جيب مد الصلة، هذه هاء الضمير قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك. ذلك بأنه كانت تأتيهم، هذا إدغام ماذا يسمى؟ تاء، تاء تاء ساكنة دخلت في تاء متحركة، نفس الحرف نفس المخرج نفس الصفات، فإذا إدغام المثلين أو المتماثلين. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا، شفتوا التفخيم هون أعلى مراتب التفخيم لأنه حرف استعلاء مفتوح وبعده ألف، فقالوا لو يعني ترقيق اللام، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، ضغمنا الواو في الواو، وتولوا واستغنى الله، هون حرف ساكن حرف استعلاء ساكن وقبله مفتوح، فإذا من فخمه مثل تفخيم الحرف المفتوح حرف الاستعلاء المفتوح الذي ليس بعده ألف، يعني بتاني مرتبة، واستغنى الله والله غني، هاي حرف استعلاء مفتوح ما بعده ألف، مرتبة ثانية، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، إجانا إدغام كامل، إدغام محض بلا غنة، ذهبت الغنة لأنه هذا إدغام كامل، فدخلت النون في اللام، ثم بعده جاء الإدغام الناقص اللي هو غير مستكمل التشديد، أين هو؟ لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا الثاني، النون الساكنة اللي بعدها ياء، إدغام ناقص، إدغام غير محض، يعني بيبقى صوت الياء ولكن مع الغنة، اللي قبله ما بقى في نون دخلت في اللام، لن يبعثوا. قل، يعني يا محمد، التفسير بعد شوي، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، بين الضمة تاعت التاء، عملتم مع ترقيق، وذلك على الله يسير، ما منفخم اللام، على الله، أكيد لام لفظ الجلالة هنا سبقها فتح، تفخم تغلظ اللام، بس عم نحكي عن اللام تاعت على الله، وذلك على الله يسير. لماذا رققنا الراء هنا؟ لأنه سكنت وقبلها ياء ساكنة، خلاص إذا قبل ياء ساكنة ترقق الراء، إذا سكنت وقبلها ياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء الساكنة حرف
لين أو حرف مدو لين، مدو لين مثل هون يسير ساكنة وقبلها مكسور، خير هون حرف لين، خير

قبلها مضموم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. شفتوا رققنا الراء لأنه قبل ياء سكنت وقبلها ياء ساكنة. خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته

أبدا ذلك الفوز العظيم. نكتفي بهذا القدر ونكمل تفسير سورة التغابن. كنا وصلنا إلى قول الله تعالى في هذه السورة العظيمة: خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بالحكمة، بالحكمة البالغة، وهو أن جعلها مقر المكلفين ليعملوا فيجازيهم. وصوركم، الله صورنا فأحسن صوركم، أتقن وأحسن صوركم، جعلكم أحسن الحيوان كله وأبهاه. من حسن صورة الإنسان أنه خلق منتصبا، ظهر جالس غير منكب، متناسب الأعضاء. الله جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال في أحسن تقويم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، هذه مثل الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكقوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وصوركم فأحسن صوركم، يعني أحسنوا سرائركم كما أحسن صوركم. طهر قلبك من النجاسات المعنوية نقصد. وإليه المصير، إلى الله المرجع يوم القيامة، إلى جزاء الله مرجعنا جميعا. ثم قال ربنا: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. شوف كم مرة العلم ذكر في هذه الآية. قال نبه بعلمه ما في السماوات والأرض، ثم بعلمه ما يسره العباد وما يعلنونه، ثم بعلمه بما يضمره العباد في صدورهم. نبه بذلك على أن شيئا من الكليات والجزئيات غير خاف عليه، فحقه أن يتقى ويحذر ولا يجترأ على شيء مما يخالف رضاه سبحانه. تكرير العلم هون قالوا في معنى تكرير الوعيد، يعني هذا تخويف للناس. ثم يقول ربنا عز من قائل مخبرا عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق، ماذا قال ربنا؟ قال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل. الخطاب لكفار مكة: ألم يأتكم، معرفت نبأ الذين كفروا من قبل، خبر قوم نوح وصالح وهود ولوط. فذاقوا وبال أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم، سوء عاقبة كفرهم في الدنيا، ذاقوا وخيمة تكذيبهم ورديء أفعالهم، وهو ما حل بهم من العقوبة والخزي في الدنيا، ولهم عذاب أليم، وفي الآخرة لهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. شوف العناد. ذلك يعني إشارة إلى ما ذكر من الوبال الذي ذاقوه في الدنيا وما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة. ذلك ليه؟ بأنه، يعني من أجل أنه، كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، يعني جاءتهم الرسل بالحجج الظاهرات بالمعجزات البينات. ماذا قالوا؟ فقالوا أبشر يهدوننا، يعني استبعدوا الرسالة في البشر ولم يستنكروا العبادة للحجر. سبحان الله، ما أسخفهم. استبعدوا أن يكون الرسول بشرا، وذلك لقلة عقولهم وسخافة أحلامهم، ولم ينكروا أن يكون معبودهم

حجرا، عبدوا الحجر واعتقدوا فيه الضر والنفع بذاته وتركوا عبادة الله واستبعدوا أن يكون الرسول بشر مثلهم. فقالوا أبشر يهدوننا؟ فكفروا يعني بالرسل وتولوا يعني أعرضوا عن الإيمان، واستغنى الله أطلق يعني الله لا يحتاج إليهم، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى إيمانهم ولا إلى طاعاتهم إذا أطاعوا، لا يحتاج إلى أحد سبحانه، الله غني، الله مستغن عن كل ما سواه. واستغنى الله والله غني حميد، الله غني عن خلقه حميد على صنعه. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. ونسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يحسن لنا الختام، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

0: غذاء المعرفة. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحات
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85.
4: طريق الجديدة 01-300-370.
3: شويفات 05-810-850.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333129.

0: أهلا بكم. دخل التصعيد الإسرائيلي في لبنان مرحلة جديدة بعد قصف جيش الاحتلال الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار ليلة 16/17 من نيسان الماضي. وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعيد الاستهداف إنه وجه بالتنسيق مع وزير الحرب إسرائيل كاتس بمهاجمة قائد قوات الرضوان في حزب الله في بيروت بهدف تحييده. وأضاف يقول: لقد وعدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال، هكذا نفعل وهكذا سنفعل. إلى ذلك واصل جيش الاحتلال قصفه لقرى جنوب لبنان موقعا شهداء وجرحى ودمارا كبيرا بعد قصف كذلك منطقة زلايا في البقاع الغربي، ما أسفر عن سقوط شهداء، في وقت قالت المقاومة في لبنان إنها نفذت أمس 17 عملية عسكرية ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان، مشيرة إلى تحقيق إصابات مؤكدة. يأتي هذا في وقت نشرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا قالت فيه إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار حتى 6 أيار ارتفعت إلى 2715 شهيدا و 8353 جريحا. وفي آخر التطورات، استهدف القصف المدفعي المعادي العنيف فجرا محور عيت الشعب ورامية، رافقه رمايات رشاشة على أطراف البلدتين. من جهة أخرى، أدت الغارة المعادية على جوية ليلا إلى سقوط إصابة عملت فرق من الدفاع المدني اللبناني على نقلها إلى مستشفى في سور. واستهدف الطيران المعادي فجرا بيك أب على طريق حبوش، ما أدى إلى سقوط شهيدين، وأغار على بلدة المجادل. واستهدف القصف المدفعي المعادي فجرا بلدات صريفة، فرون، الغندورية، قلواي وبرج قلواي. كما استهدفت مسيرة معادية شاحنة نقل سيارات على طريق ميفدون وأفيد بسقوط شهيد. هذا وتعرضت قرابة 7:30 صباحا بلدات حبوش، دير الزهراني والكفور لقصف مدفعي مركز وعنيف. وكان الطيران الحربي المعادي أغار فجرا على بلدة كفر رمان، كما تجدد القصف المدفعي المعادي على بلدة الغندورية ووادي الحجير. في المقابل، قالت المقاومة في لبنان في بيان إنها استهدفت آليات عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي أثناء تحركها من شرق بلدة البياضة باتجاه بلدة شمع بصلية صاروخية. إلى ذلك قالت الإذاعة الإسرائيلية إنه أصيب 7 جنود إسرائيليين في هجمات بمسيرات أطلقها حزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية. وفي وقت سابق أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 4 جنود أحدهم جراحه خطيرة في هجوم بمسيرة للحزب أمس في جنوب لبنان. في إطار المفاوضات، تتركز الأنظار على ما يمكن أن تفضي إليه الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي لم تعلن واشنطن بعد موعدها الرسمي النهائي، لكن يرجح أن موعدا جديدا ضرب لها يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ويبدو أن ثمة قرارا اتخذه الرئيس جوزيف عون بأن يكون الوفد برئاسة السفير السابق سيمون كرم إلى جانب السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميدي معوض وشخصية عسكرية ترافق كرم، بما يعكس اتجاه لبنان إلى تجديد المطالبة بوقف النار أولا ومن ثم البدء في المفاوضات على القضايا الجوهرية. وفي هذا السياق، كانت لرئيس الحكومة نواف سلام الذي زار أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقف بارزة من ملف المفاوضات، إذ اعتبر أن الحديث عن أي اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال سابقا لأوانه. وأوضح سلام أن لبنان لا يسعى إلى التطبيع مع العدو بل إلى تحقيق السلام، مذكرا بأن هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها لبنان مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وأشار إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تعقد في واشنطن، مجددا التأكيد أن الظروف الحالية لا تزال غير ناضجة للحديث عن لقاءات على مستوى عال. وقال: الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، وسنطور خطة حصر السلاح بيد الدولة. أما رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون فشدد على أهمية المحافظة على رسالة لبنان بتعدديته وحريته وغناه للعالم، وقال: رأينا أنه في لبنان لم تربح يوما فئة على أخرى، كما أنه لم يكن لفئة يوما فضل على غيرها، بل على العكس، لأنه إذا ما سقط سقف البيت فهو يسقط على رؤوس جميع أبناء الوطن. من جهته قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد أن لبنان جزء من أي اتفاق مع واشنطن لوقف إطلاق النار، واعتبر بري في حديث تلفزيوني أن أي اتفاق لبناني مع الجانب الإسرائيلي يحتاج إلى ضمانات لأنه لا يلتزم تعهداته، وقال العدو خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية رغم التزام حزب الله به، ونحن نعول على الوحدة الداخلية والمظلة العربية في الظروف الحالية، والعلاقة بيني وبين رئاستي الجمهورية والوزراء متينة ومهمة لتثبيت الاستقرار. أضاف لدينا أمل في أن تصل المفاوضات الإيرانية الأمريكية إلى خاتمة إيجابية قريبا. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء الثالثة بعد ظهر اليوم في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام جلسة لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. تشريعيا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان نيابية إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 11 من الجاري لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. في إطار المساعدات أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في بيان عن وصول الدفعة الثالثة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية، وهي مؤلفة من 18 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية الهيئة العليا للإغاثة إلى معبر المصنع الحدودي وذلك ظهر اليوم. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه قد سجل عند الساعة 2:52 دقيقة بالتوقيت المحلي من قبل فجر اليوم هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة زحلة، وقد شعر بها عدد من المواطنين. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
1: رجعنا.
5: ورحب بكم من جديد. في اليوم 69 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال موقع إكسيوس إن أمريكا تتوقع ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التواصل مع إيران بطيء لأن كل رسالة ينبغي أن تمر عبر المرشد الإيراني. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط محتمل جدا، لأنه لم يستبعد استئناف الضربات. ويأتي ذلك بينما اتهم رئيس مجلس الشورى الإيرانية محمد باقر قاليباف واشنطن بالسعي لدفع طهران إلى الاستسلام. وقال ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق. وقال ترامب في تصريح لشبكة بي بي اس الأمريكية وفقا لنص مقابلة عبر الهاتف، فإن الاتفاق أصبح قريبا للغاية وإن هناك فرصة جيدة للانتهاء، وإذا لم تنتهي فعلينا العودة إلى قصفهم بشدة. في المقابل أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. من جهة أخرى، نفت إيران اليوم ضلوع قواتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. وقالت سفارة إيران في سيول في بيان أوردته فرانس بريس إن طهران ترفض بشدة وتنفي بشكل قاطع أي مزاعم تتعلق بضلوع القوات المسلحة للجمهورية الإيرانية في الحادثة التي تسببت بأضرار لسفينة كورية في مضيق هرمز. في الأراضي المحتلة استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة، بينهم نجل القيادي في حماس خليل الحية في غارات إسرائيلية على مواقع عدة في غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومستشفيات القطاع. في الملف السوري، أفاد محافظ درعا في سوريا بأن دورية مؤلفة من 8 سيارات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في منطقة وادي رقاد بريف محافظة درعا الغربي في تحرك ميداني مفاجئ. وصل الرئيس البرازيلي لويس دو سيلفا إلى واشنطن عشية اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر عقد الاجتماع بين الرئيسين صباح اليوم في البيت الأبيض. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة مضطربة، وكان أول اجتماع رسمي بينهما في تشرين الأول الماضي في ماليزيا وديا. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تتوقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية خصوصا جنوب البلاد وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 15 إلى 21 فوق الجبال من 6 إلى 14 درجة في الداخل من 6 إلى 19 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية شمالية غربية إلى شمالية شرقية ليلا سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 20 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حتى. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

الحج فضائل وأحكام. عبادة الحج من أهم العبادات التي يؤديها المسلم في حياته، ومن ثم كانت عناية العلماء عظيمة ببيان أحكام هذه الشعيرة الإسلامية.

الحج فضائل وأحكام، برنامج ديني نافع يتعلق ببيان أحكام الحج من أركان وواجبات ومحرمات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة عامرة من برنامجنا الحج فضائل وأحكام. ونحن اليوم في أشهر الحج المبارك، وقد التهبت أفئدة المشتاقين لزيارة البيت الحرام وزيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تلهفاً لتلك الزيارة الطيبة الكريمة. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي مثل هذه الأيام تتأجج مشاعر المسلمين ويشتد حنينهم إلى البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فتتحرك جموعهم الغفيرة من شتى بقاع الأرض متوجهة إلى المسجد الحرام ليشهدوا عبادة الحج العظيمة. أبكي

فيا أيها الراغب في زيارة البيت الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هلم إلى مجالس علم الدين، هلم لتتعلم كيفية أداء الحج الصحيح وكيفية أداء العمرة وآداب الزيارة النبوية الكريمة. فمن أراد رضا الله سبحانه وتعالى وأراد التقرب إليه بأداء مناسك الحج والعمرة ويتكلف من ماله وصحته ووقته لهذه الرحلة، لا بد وأن يصرف من وقته قبل الشروع وقبل البدء بمناسك الحج والعمرة لتعلم أحكامهما، فلا خير في عبادة لا فقه فيها، وكما قيل: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. وسبب ذلك أن كثيراً يذهبون حماسة من غير أن يتعلموا أركان الحج والعمرة، لا يتعلمون ما هي مفسدات الحج، من غير أن يعرفوا كيف تصح هذه العبادة، وما هو الذي يجبر بدم، وما هو الذي إذا تركه لا يجبر بدم، فيكونون حيارى. وكذلك لا يعرفون حدود عرفات فيقفون خارجها ربما، ولا يعلمون متى بدء الرجم وكيف يصح وكيف لا يصح وماذا يترتب على ذلك. وإن كثيرا ممن يشدون الرحال للحج ولم يتعلموا ما فرض الله على عباده يرجعون إلى بلادهم وكأنهم لم يفعلوا شيئا، حجوا صورة وأما حقيقة فلا. فكثير من القضايا التي تتعلق بالحج نفسه فضلا عن أحكام الصلوات الخمس المفروضة التي يضيعها كثير من الناس أثناء رحلتهم في البر أو في البحر أو في الجو، وقد يؤخرون الصلاة عن وقتها من غير عذر، وقد يجمعون بين الصلوات من غير موافقة لأحكام الشريعة. والأخطر أنه قد يكون الواحد منهم مغتاظا غاضبا لقضية ما أو حادثة معينة حصلت معه، فترى بعضهم يتلفظون بألفاظ نابية حتى إن بعضهم والعياذ بالله يسب الله أو الدين أو الحج والعياذ بالله تعالى، فيكون بهذا قد خرج من الإسلام وما صح له حج.

إخوة الإيمان، إن هذا الفضل العظيم لمن حج بيت الله الحرام وكان حجه صحيحاً موافقاً لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، يكون أدى الفريضة كما يحب الله عز وجل. فمن أراد أن يكون حجه مبروراً فليجتنب كبائر الذنوب في حجه، ويجتنب الرفث أي الجماع في حال الإحرام، وليحرص أن تكون نيته خالصة لله تعالى. والمال الذي يتزوده للحج عليه أن يحرص أن يكون حلالا، وإلا فلا يجعله كما أسلفنا حجه كيوم ولدته أمه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي كل عمل لا يوافق شريعتنا فهو مردود غير مقبول. النية وحدها لا تكفي أيها الأحبة، لذلك سنبين لكم الآن باختصار أركان الحج ليعرف من أراد الحج كيفية أدائه لتكون عبادته هذه صحيحة، وإلا فلا يصح الحج بدون هذه الأركان. ما هي هذه الأركان؟ 6. الأول: الإحرام من الموضع الذي عينه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليحرم منه. 2. الوقوف بعرفة. إذن الأول الإحرام ويحرم من موضع معين سيأتي معنا. 2. الوقوف بعرفة. 3. هو الطواف بالكعبة الشريفة. 4. السعي بين الصفا والمروة. 5. من أركان الحج هو الحلق أو التقصير. 6. الترتيب في معظم الأركان. وهذه الأركان 6 هي أركان للعمرة إلا الوقوف. الأركان 6 التي ذكرناها هي نفسها أركان للعمرة إلا الوقوف بعرفة، فليس من أركانها، في العمرة لا يوجد وقوف بعرفة، إذ إن أركان العمرة 5: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير والترتيب. ولهذه الأركان فروض وشروط لا بد من مراعاتها، ونترك بيانها للحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى، فانتظرونا

الحج فضائل وأحكام. عبادة الحج من أهم العبادات التي يؤديها المسلم في حياته، ومن ثم كانت عناية العلماء عظيمة ببيان أحكام هذه الشعيرة الإسلامية.

الحج فضائل وأحكام، برنامج ديني نافع يتعلق ببيان أحكام الحج من أركان وواجبات ومحرمات.

تفسير سورة العصر. كان من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة للخصال التي يكون بها العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. الخصلة الأولى هي خصلة الإيمان، والإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية. والخصلة الثانية هي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. والخصلة الثالثة التواصي بالحق، أن ينصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، فلا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. والخصلة الرابعة التواصي بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين. فالله تبارك وتعالى أخبر في هذه السورة بأن الإنسان في خسر، أي في هلاك، إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في هذه السورة: الإيمان بالله أي ورسوله، وعمل الصالحات، والتواصي بالحق أي يحث بعضهم بعضا على عمل البر، والتواصي بالانكفاف عما حرم الله تعالى. وهذا حال من اختارهم الله تعالى من المؤمنين بأن يكونوا من أحبابه وأصفيائه وأوليائه.

0: المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711، 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة، 76 798 534.
5: إنها إذاعة نداء المعرفة.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، الخروقات الإسرائيلية متواصلة. انتهاء عملية رفع الأنقاض وإزالة الردم من مكان الغارة في حارة حريك أمس، وطيران مسير فوق بيروت وضواحيها. قصف مدفعي ورميات رشاشة فجرا على أطراف عيت الشعب ورامية. قصف مدفعي يطال بلدات زوطر وأرنون وكفر تبنيت وشهيدان باستهداف بيك أب فجرا على طريق حبوش. المقاومة في لبنان استهداف آليات معادية أثناء تحركها من شرق البياضة باتجاه شمع. جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر في السرايا الحكومية. جلسة مشتركة الاثنين المقبل لمتابعة درس اقتراح قانون العفو العام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. الخارجية الباكستانية نرحب بالأنباء عن احتمال التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران، ولكننا كوسطاء لن نخسر ثقة الطرفين بكشف التفاصيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أجرينا محادثات جيدة للغاية بشأن إيران على مدار 24 ساعة، ومن الوارد جدا أن نتوصل إلى اتفاق. إيران نفت ضلوع قواتها المسلحة في انفجار استهداف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز. أخيرا، الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة جبلا وداخلا. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض محمد الصادق في مستشفى غسان حمود الجامعي في صيدا بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة O positive وبلاكيت دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-345-870. إذن المريض محمد الصادق في مستشفى غسان حمود الجامعي في صيدا بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة O positive وبلاكيت دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-345-870. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الأمر بالمعروف من الفرائض والآداب ومحاسن الأخلاق المحمودة شرعا في شرعنا الكريم، وأما المنكر فهو ضد المعروف، يعني ما عرف بالشرع قبحه، كترك واجب أو فعل حرام صغيرا كان أو كبيرا. يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول المفسر الطبري رحمه الله: قوله يدعون إلى الخير أي إلى الإسلام، وشرائع الإسلام يعني أحكام الإسلام التي شرعها الله لعباده وأمرنا بالعمل بها. ويأمرون بالمعروف، يقول يأمرون الناس باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الذي جاء به من عند الله، الإسلام الذي جاء به كل أنبياء الله. وينهون عن المنكر، يعني وينهون عن الكفر بالله والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله بجهادهم بالأيدي والجوارح حتى ينقادوا لكم بالطاعة. ويقول الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في علم الله تعالى خير أمة أخرجت للناس. وبين الله تبارك وتعالى وجه شرفها على الأمم الماضين بقوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل أمة. وأورد العالم البغوي في شرح السنة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، يعني بتصرفه، أما الله منزه عن الجارحة، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. ومن الأحاديث النبوية الشريفة في نفس التوجه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الكريم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معناه ملخصا أن من رأى، يعني علم منكم يا معشر المكلفين القادرين المسلمين، هذا خطاب لجميع الأمة، حاضرها بالمشافهة وغائبها بطريق التبع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن توقف تغييره عليها بشرطه الآتي، يعني بحيث يقدر ولا يؤدي إلى منكر أعظم، فإن لم يستطع الإنكار بيده بأن خشي لحاق ضرر ببدنه أو خشي أخذ ماله فبلسانه، عندها ينكر باللسان، أي يقوله لمن يرجو انصياعه من نحو صياح واستغاثة وأمر من يفعل ذلك، وتوبيخ وتذكير بالله مع لين وإغلاظ حيثما يكون أنفع، فينظر لحالة الشخص والحالة التي يؤمر فيها وينكر المنكر. فإن لم يستطع أي ذلك فبقلبه، قال الحافظ النووي: أي فليكرهه بقلبه ويعزم أن لو قدر عليه بقول أو فعل أزاله، لأنه يجب كراهية المعصية، فالراضي بها شريك لفاعلها. وذلك أي الإنكار بالقلب للعجز عنه بغيره أضعف الإيمان، يعني أقل ما يلزم العبد عند العجز. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

الاستغاثة هي طلب الغوث عند الضيق، والاستعانة أعم وأشمل. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الناس يوم القيامة، فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم. رواه البخاري. وفي هذا دليل على أن الاستعانة بغير الله جائزة، لكن مع اعتقاد أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

سيدنا عمر والأعرابي. مما ورد من الأخبار أن أعرابيا وقف على باب عمر بن الخطاب فقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. فقال عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لأمضينه. فقال: فإن مضيت يكون ماذا؟ قال: والله عنهن لتسألنه يوم تكون الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر حتى خضلت لحيته، ثم قال لغلامه: يا غلام، أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، والله لا أملك غيره.

0: 소나눈 호시방.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي والطبراني. قوله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل أي التهجد فيه، وقوله دأب أي عادة.
0: سنن هجرت.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: شو صعب التكبر؟ مرض نفسي، الله يعفو عنا.
1: إذا تعبش بواحد بيصير وضعه يرثى له.
0: والتكبر إن كان من الفقير ولا من الغني حرام،
2: وإن كان على الصغير ولا على اللي بعمره ولا اللي على الكبير.
1: خصلة ممقوتة ومرذولة ومستقبحة،
0: بدها كسر نفس وتواضع.
2: ما في مجال تهذيب للطباع وتوجيه.
0: سواء تكبر المتكبر بالنظرة اللي فيها الاستحقار أو بالفعل والحركة.
1: وأصعب شيء التكبر عن قبول الحق والنصيحة يلي بمحلها من مين ما كانت تكون.
2: يا لطيف، ألطف بنا يا لطيف.
3: نداء المعرفة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: وديني سلامي يا رايح للحرم.
4: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مار الياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10، الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويحلق الطيران المسير المعادي على علو منخفض جدا فوق بيروت وضواحيها، كما أغار الطيران الحربي المعادي مجددا على مدينة النبطية جنوب لبنان، واستهدفت غارة من مسيرة بلدة تول، واستهدفت مسيرة معادية بلدة ديركيفة في قضاء سور، كما يحلق الطيران الحربي المعادي فوق منطقة سور، ويستهدف القصف المدفعي المعادي بلدتي شقرة وبرعشيت في قضاء بنت جبال. إلى ذلك انتهت صباح اليوم عمليات رفع الأنقاض وإزالة الردم بعد الغارة المعادية التي استهدفت شقة في مبنى سكني في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية. وزعم الجيش الإسرائيلي نجاح عمليات الاغتيال التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، مؤكدا بقوله مقتل قائد وحدة قوات الرضوان التابعة لحزب الله أحمد غالب بلوط. في المقابل، قالت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت جرافة دي 9 تابعة للجيش الإسرائيلي عند خلة الراج في بلدة دير سريان بمحلقة انقضاضية. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق عدة صواريخ من حزب الله نحو قواتنا في جنوب لبنان دون وقوع إصابات. في إطار جولاته الخارجية، علمت الأنباء الإلكترونية أن رئيس الحكومة نواف سلام سيعقد السبت في دمشق مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، يرافقه خلالها نائب رئيس الحكومة طارق متري ومجموعة من الوزراء، على أن يبحث كل منهم الملفات العالقة مع نظيره السوري وفقا لحقيبته الوزارية. في الملف الإيراني، رحبت وزارة الخارجية الباكستانية بالأنباء عن احتمال التوقيع على اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أنها لن تكشف بصفتها وسيطا تفاصيل قد تؤدي إلى خسارة ثقة الطرفين. إلى ذلك استبعد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إمكان رفع أي عقوبات دولية مضروبة على إيران طالما بقي مضيق هرمز مغلقا. في الأراضي المحتلة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبعد ليلة ارتكب فيها عدة مجازر أدت لاستشهاد 13 مواطنا، استهدفت الآليات العسكرية بنيران أسلحتها الرشاشة المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي تعرضت له المنطقة الشرقية للمدينة. وفي مدينة غزة، قال شهود عيان أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقية المدينة. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت روسيا صباحا أنها أسقطت 347 مسيرة أوكرانية في مختلف أنحاء أراضيها منذ مساء اليوم السابق، وهو عدد يعد مرتفعا. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض خضر عبد الرحمن عيتاني بمستشفى المشرق بحاجة إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يجب الاتصال على الرقم 81-839-542، والنقليات مؤمنة. إذن المريض خضر عبد الرحمن عيتاني بمستشفى المشرق بحاجة إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 81-839-542، والنقليات مؤمنة. لبوا وبارك الله بكم، وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. الله

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الرسول عليه السلام أبيض شديد البياض وشعره أسود شديد السواد، وهو حلق حلق، شعره حلق حلق، ليس شعرا نائما هكذا ولا جعدا قططا، إنما هو شعر معتدل الخلقة معتدل الشكل، حلق حلق هكذا. وكان عليه السلام ربع القامة مربوع القامة إلى الطول، إلى الطول مربوع إلى الطول، وكان بعيد ما بين المنكبين كأن الشمس تجري في وجهه دقيق الحاجبين، ليس عريضا، حاجباه لم يكونا عريضين بل دقيق الحاجبين، شصن الكفين والقدمين، يعني كفه ممتلئة ليست صغيرة كفا نحيفة، وقدماه كذلك لم تكونا نحيفتين. وكان يتخذ الشعر أحيانا إلى شحمة أذنه وأحيانا إلى منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا في النسك الحج أو العمرة، الحج أو العمرة كان يحلق بالموسى، أما في غير ذلك كان إذا طال إلى هنا يرده إلى الأذن ثم يطول ثم يرده وهكذا. فالذي يراه بتلك الصفة في المنام فهو مضمون له أن يموت على الإيمان ويدخل الجنة بلا عذاب، وأن يراه قبل ما تخرج روحه من جسده يراه بالعين، يراه بعينه. أما من لم يره بتلك الصفة العلماء اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو كالذي رآه بصفته الأصلية، وقال بعضهم لا ليس مثل ذلك، فمن رآه بتلك الصفة في المنام فقد ثبت حقا ويقينا أنه رآه عليه السلام. والله تبارك وتعالى لا يمكن الشيطان أن يتزيى بصفة رسول الله، أي بصورته الخلقية لا يستطيع الشيطان. أما بالنسبة لغير الرسول فالشيطان يستطيع أن يتمثل بزي غيره في المنام وفي اليقظة، في اليقظة قد يأتي الشيطان ويقول له أنا رسول الله، لكن لا يأتي بهذه الصفة المذكورة في كتب الحديث لرسول الله. أما في اليقظة بعض الناس لبس عليهم الشيطان لأنهم لا يعرفون شكل خلقته، لا يعرفون التي هي ذكر في كتب الحديث. رجل في بيروت في هذا العصر موجود قال أنا رأيت الرسول وقال لي كذا وكذا، قلت له كيف شعره؟ قال أبيض، في أول كلمة سقط. هو ما طلع له من الشيب إلا 20 شعرة في الرأس والوجه، إلا 20 شعرة، الذي لم يشب منه إلا 20 شعرة في رأسه ووجهه يقال له أبيض الرأس، فبان كذبه. الله يهديه، الله يهديه.

الشرف الذي يناله العبد لشرف ما هو عليه من الاعتقاد والعمل، ولا ينال العبد درجة في أعلى عليين لمجرد أنك اسمه ورسمه بارز يسر الناظرين. هنيئا لمن استعد لما بعد الموت وكان من العاملين في سبيل الله، هنيئا لمن كان يبني للمسلمين ولا

من أقوال سماحة الشيخ حسام قراقير حفظه الله: هنيئا لمن هذب نفسه وجملها بمحاسن الأخلاق، فتحمل أذى الناس وكف أذاه عن الناس وبذل لهم المعروف. فالمؤمن الكامل هو الذي يحب الخير للناس، لكل الناس، كما يحب الخير لنفسه.

0: عمر بن عبد العزيز.
1: مستمعين الكرام، نتابع الكلام على الأيام الأخيرة في حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. لما كان المرض الذي هلك فيه الخليفة الأشج عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، دخل عليه ابن عمه مسلمة بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، صنعت صنيعا لم يصنعه أحد قبلك، أنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال وتركتهم ليس لهم درهم ولا دينار، وكان لعمر 13 من الولد، فلو وصيت بهم إلي وإلى نظرائي من أهل بيتك. فقال عمر رضي الله عنه: أسندوني. ثم قال لمسلمة: أما قولك إني أفقرت أفواه ولدي من هذا المال، فوالله أني ما منعتهم حقا هو لهم، ولم أعطهم ما ليس لهم. وأما قولك لو أوصيت بهم، فإن واصيي ووليي فيهم الله الذي نزل الكتاب، وإنما ولدي أحد رجلين، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا والله كافيه والله يتولى الصالحين، وإما رجل مكب على المعاصي فإني لم أكن لأقويه على معصية الله. ثم بعث إليهم وهم 14 ذكرا، فجاءوا فنظر إليهم فذرفت عيناه، ثم قال: بنفس الفتية الذين قيل إنني تركتهم عيلة لا شيء لهم، بل بحمد الله قد تركتهم بخير، أي بني، إن أباكم ميل بين أمرين، بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار، أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه من أن تستغنوا ويدخل النار، قوموا عصمكم الله. وقال مسلمة بن عبد الملك: دخلت على عمر في مرضه فإذا عليه قميص وسخ، فقلت لفاطمة: ألا تغسل قميص أمير المؤمنين؟ فقالت: والله ما له قميص غيره. وبكى عمر، وبكت فاطمة، وبكى أهل الدار، لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء. فلما انجلت عنهم العبرة قالت فاطمة: ما أبكاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إني ذكرت منصرف الخلائق من بين يدي الله، أي الحساب، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم صرخ وغشي عليه. وعن ليث بن أبي رقية أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان مرضه الذي قبض فيه قال: أجلسوني. فأجلسوه، ثم قال: يا رب، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه وأحد النظر، فقالوا له: إنك لتنظر نظرا شديدا. فقال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جان. ثم قبض رضي الله عنه. وفي رواية قريبة قيل إنه لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة، كانت زوجته فاطمة بنت عبد الملك وأخوها مسلمة عنده، فقال أحدهما لصاحبه: لا نكون قد ثقلنا عليه. فخرجا وهو متحرف على غير القبلة، فغابا ثم عادا وإذا هو موجه إلى القبلة، وإذا متكلم يتكلم لا يريانه، يقول:

وقيل في رواية ثالثة إن فاطمة امرأة سيدنا عمر رضي الله عنه قالت: كنت أسمع عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أخف عليهم موتي ولو ساعة من نهار. فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده فجلست في غرفة أخرى بيني وبينه باب وهو في قبة له، فسمعته يقول قول الله تعالى:

ثم هدأ، فجعلت لا أسمع له حسا ولا حركة. فقلت لوصيف كان يخدمه: انظر أمير المؤمنين، أنائم هو؟ فلما دخل عليه صاح فوثبت، فدخلت عليه فإذا هو ميت قد استقبل القبلة وأغمض نفسه ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه رحمه الله تعالى.

وذكر ابن سعد في الطبقات عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله قال: أوصى عمر بن عبد العزيز عند الموت فدعا بشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأظفار من أظفاره، وقال: إذا مت فخذوا الشعر والأظفار ثم جعلوه في كفني، ففعلوا ذلك. وذكر ابن سعد أيضا عن رجاء بن حيوة أنه قال: قال لي عمر بن عبد العزيز في مرضه: كن في من يغسلني ويكفنني ويدخل قبري، فإذا وضعتموني في لحدي فحل العقدة ثم انظر إلى وجهي، فإني قد دفنت 3 من الحكام، وكنت إذا وضعته في لحده حللت العقدة ثم نظرت إلى وجهه فإذا وجهه مسود في غير القبلة. قال رجاء: فكنت في من غسل عمر وكفنه ودخل في قبره، فلما حللت العقدة نظرت إلى وجهه فإذا وجهه كالقراطيس، أي كالصحيفة المنورة، متوجه إلى القبلة. وعن يوسف بن ماهك أنه قال: بينما نحن نسوي التراب على قبر عمر بن عبد العزيز، إذ سقط علينا رق، أي قطعة جلد من السماء، فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، أمان من الله لعمر بن عبد العزيز من النار. ومات الخليفة الزاهد الأشج عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رجب 100 للهجرة المشرفة، وهو ابن 39 سنة وأشهر، واستمر معه المرض 20 يوما، وكانت خلافته 2 و5 أشهر. وقال هشام بن الغاز: نزلنا منزلا مرجعنا من دابق، فلما ارتحلنا مضى فقيه الشام في عصره مكحول، ولم نعلم أين يذهب، فسرنا كثيرا حتى جاء، فقلنا: أين ذهبت؟ قال: أتيت قبر عمر بن عبد العزيز وهو على 5 أميال من المنزل، فدعوت له، ثم قال: لو حلفت ما استثنيت ما كان في زمانه أحد أخوف لله ولا أزهد في الدنيا منه. وروي عن الأوزاعي رضي الله عنه أنه قال: شهدت جنازة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ثم خرجت أريد مدينة قنسرين القريبة من حلب،

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24 على 24 قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة بتقدم صاج قهوة سحلب فرابي وسموذي وأراجيل كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير فري ديليفري للتواصل 03-222-439
3: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
4: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950 النداء الأخير للمسافرين
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
4: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية بالإضافة لخدمة الدليفري انطرونا بعروضات مغرية كتيرة
6: نويري 01-66-85-85
7: طريق الجديدة 01-300-370
6: شويفات 05-810-850
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922

أهلا بكم. للمرة الأولى بعد أسابيع من الهدوء في الضاحية الجنوبية لبيروت ومن دون إنذار مسبق هاجم العدو الإسرائيلي بثلاثة صواريخ مجمعا في حارة حريك، ليقول بعدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الضربة استهدفت اجتماعا لقيادات في حزب الله وأدت إلى اغتيال قائد عمليات قوة الرضوان مالك بلوط. وقد انتهت صباح اليوم عمليات رفع الأنقاض وإزالة الردم بعد الغارة المعادية التي استهدفت شقة في مبنى سكني في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية. وزعم الجيش الإسرائيلي نجاح عمليات الاغتيال التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، مؤكدا بقوله مقتل قائد وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد غالب بلوط. إلى ذلك يواصل جيش الاحتلال خرقه الاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض جدا. هذا وجدد الجيش الإسرائيلي إنذار سكان ثلاث بلدات جنوبي لبنان بالإخلاء، كما استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية محيط بلدة براقع، في حين استهدفت غارة أخرى من مسيرة بلدة دير كيفة جنوبي لبنان. إلى ذلك أفيد بأنه بعد استهداف مسيرة لبلدة تول في قضاء النبطي في وقت سابق من اليوم، توجه فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية لتفقد المكان قبل أن يعاود الطيران الحربي شن غارة على المنطقة، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الفريق وتضرر سيارة الإسعاف بشكل كبير. كما استهدفت مسيرة معادية آلية في بلدة حنواي قضاء صور، وأغار الطيران الحربي المعادي على بلدة ياطر، ونفذت مسيرة غارة على طريق عام خربة سلم قلواي قضاء بنت جبل. في المقابل قالت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت جرافة دي 9 تابعة للجيش الإسرائيلي عند خلة الراج في بلدة دير سريان بمحلقة انقضاضية. إلى ذلك قالت الإذاعة الإسرائيلية أنه أصيب 7 جنود إسرائيليين في هجمات بمسيرات أطلقها حزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية. وفي وقت سابق أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 4 جنود أحدهم جراحه خطيرة في هجوم بمسيرة للحزب أمس في جنوب لبنان. في إطار المفاوضات تتركز الأنظار على ما يمكن أن تفضي إليه الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي لم تعلن واشنطن بعد موعدها الرسمي النهائي، لكن يرجح أن موعدا جديدا ضرب لها يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ويبدو أن ثمة قرارا اتخذه الرئيس جوزيف عون بأن يكون الوفد برئاسة السفير السابق سيمون كرم إلى جانب السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميد معوض، وشخصية عسكرية ترافق كرم، بما يعكس اتجاه لبنان إلى تجديد المطالبة بوقف النار أولا ومن ثم البدء في المفاوضات على القضايا الجوهرية. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء الثالثة بعد الظهر في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام جلسة لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. تشريعيا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان نيابية إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 11 من الجاري لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. في إطار مواكبته لآخر المستجدات استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة وزير التنمية الإدارية فادي مكي، الذي شدد بعد اللقاء على أهمية التماسك الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض مع حاكم مصرف لبنان آخر التطورات المتعلقة بقوانين الإصلاح المصرفي، إضافة إلى أوضاع الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الراهنة. وأطلع حاكم المصرف الرئيس عون على زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع مسؤولين رئيسيين في صندوق النقد الدولي ومع مسؤولين في الولايات المتحدة معنيين بالشؤون النقدية والمالية ومسائل الخزانة. استقبل رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية البريطانية النائب إبراهيم كنعان في مجلس النواب سفير البريطاني في لبنان، حيث جرى عرض للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى البحث في العلاقات اللبنانية البريطانية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.
قام النائبان دكتور طه ناجي والدكتور عدنان طرابلسي بزيارة رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران في الإدارة المركزية، وجرى التداول في شؤون الجامعة لا سيما ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة وأهمية إنجاز هذا الملف وصدور مراسيمه النهائية لينعكس إيجابا على دور الجامعة الريادي، وأنه لا مبرر لأي تأجيل طالما أن سريان مضمونه سيبدأ من أول أيلول 2026، لذلك فأن صدور المرسوم الآن ومن غير تأخير سيؤدي إلى حالة من الاستقرار في وضع الجامعة وإلى طمأنة كوادرها التعليمية إلى مستقبلهم الوظيفي، وأن وضعهم لن يكون عرضة لتقلبات الظروف في البلاد، والأمر ليس إلا استكمالا لما صدر عن مجلس الوزراء من إقرار للمرحلة الأولى التي شملت 1690 أستاذا ممن توفرت فيهم الشروط والمواصفات المطلوبة. حياتيا، كشف وزير الزراعة نزار هاني عن تضرر نحو 22.5% من الأراضي الزراعية في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على بلاده، مما عكس خسائر كبيرة على القطاع الزراعي. ولفت هاني في حديث لوكالة الأنباء القطرية إلى تداعيات السلبية على الأمن الغذائي جراء تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة رنا عيتاني بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف، تبرع بمركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 70-832-652 والنقليات مؤمنة. إذن المريضة رنا عيتاني بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف، تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 70-832-652 والنقليات مؤمنة. لبوا ولكم جزيل الشكر، وفاصل ونواصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. بإدارة محمد منير الملا.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح، لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
4: ورحب بكم من جديد. في اليوم 69 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال موقع إكسيوس إن أمريكا تتوقع ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التواصل مع إيران بطيء لأن كل رسالة ينبغي أن تمر عبر المرشد الإيراني. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق. وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. بدورها رحبت وزارة الخارجية الباكستانية بالأنباء عن احتمال التوقيع على اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أنها لم تكتشف على هذا الخطأ الفني، مؤكدة أنها لم تكشف بصفتها وسيطا تفاصيل قد تؤدي إلى خسارة ثقة الطرفين. وقالت الخارجية الباكستانية إنها لم تعلم مكان التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفة أنه سيكون فخرا لباكستان إذا جرى التوقيع في إسلام أباد. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أنه لا مجال لمعرفة مدى قرب أو بعد الطرفين عن توقيع الاتفاق، لكنه أبدى تفاؤله. من جهتها أبدت سويسرا اليوم استعدادها لاستضافة محادثات تهدف إلى حل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة دعمها لأي مبادرة دبلوماسية تسهم في تعزيز السلام. ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية السويسرية قولها إن بلادها مستعدة دائما لتقديم خدماتها الجيدة، وذلك ردا على تقارير أشارت إلى احتمال اختيار جنيف مقر للمفاوضات. وبشأن مضيق هرمز، ذكرت شبكة CNN نقلا عن المنظمة البحرية الدولية أن نحو 1600 سفينة لا تزال عالقة قرب مضيق هرمز. وأضافت المنظمة بحسب الشبكة أن 32 سفينة تعرضت لهجمات صاروخية منذ بدء الحرب، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين. وأشارت المنظمة البحرية الدولية إلى أن المرافقة البحرية في مضيق هرمز ليست حلا مستداما على المدى الطويل. من جهته استبعد وزير الخارجية الفرنسية جون نويل بارول يوم إمكان رفع أي عقوبات دولية مضروبة على إيران طالما بقي مضيق هرمز مغلقا بحسب وكالة فرانس بريس. وقال تطالب إيران أو على الأقل النظام الإيراني الولايات المتحدة تحديدا بتخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي الذي ينبغي كبحه، لكن من غير الوارد رفع أي عقوبات طالما بقي مضيق هرمز مغلقا. في الأراضي المحتلة شيعت حشود من الفلسطينيين في مدينة غزة اليوم الشاب عزام خليل الحية نجر رئيس حركة حماس بعد اغتياله متأثرا بإصابته جراء غارة إسرائيلية استهدفت في حي الدرة الشرقية مدينة غزة ليلة أمس. أعلن الكرملين بدء هدنة ليومين مع أوكرانيا اعتبارا من منتصف ليلة الخميس الجمعة لضمان عدم تسجيل أي أعمال قتالية تزامنا مع العرض العسكري الوطني في 9 أيار، وذلك بعد تجاهل اتفاقا أوكرانيا لوقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الأسبوع. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية بخاصة في جنوب البلاد. تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 15 إلى 24 فوق الجبال من 7 إلى 20، أما في الداخل من 7 إلى 27. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 65%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 20 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة رنا أنيس الطباع بمستشفى بهمن بحاجة ماسة إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 521 891. إذن المريضة رنا أنيس الطباع بمستشفى بهمن بحاجة ماسة إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 71 521 891. لبوا ولكم جزيل الشكر.
1: أو بيحكي مع صاحب العلاقة مباشرة، ما بتنحكى لفلان وعلان من يلي ما بيحلوا وبيربطوا، وما بتنحل بسهرات الأراجيل وشفة القهوة مثل سهرة نايدة. هاي بلاي على القلائي اللي ظهروا من هالبواب.
2: نداء المعرفة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.
1: أنا أريد أسكن جوار حبيبي.

0: بتعرف يا ابني شو هي فوائد وحكم الصلاة جماعة بالجامع؟
1: شو هي يا بابا؟
0: أولاً طاعة لربنا من قياد لأمره عز وجل، ثانياً إقامة لفرض من فروض الكفاية، ثالثاً كسب لوقت الفضيلة بالصلاة جماعة بأول الوقت، رابعاً الصلاة بالمسجد لأن المساجد أفضل بقاع الأرض، خامساً جماعة حيث أن الثواب بيتضاعف 27 مرة، سادساً لأنه بينمي الشعور الاجتماعي الإيجابي وبيزيد المودة والألفة بين المصلين. هو الجامع ملتقى مؤنس ومواعيده فاضلة وجمع على خير. عد معي، سابعاً بيعود المصلي على الاهتمام بالوقت وحث المصلين بعضهم على الذهاب للمسجد وترك تجاراتهم وأشغالهم طلباً لرضا الله. ثامناً بيظهر بوقوف المصلين صف واحد ورا صف بصفوف منتظمة مدى انضباطهم ونظامهم. تاسعاً بيظهر تطوع المصلين واتفاقهم على كلمة واحدة يلي هي كلمة إمامهم، بيكبروا إذا كبر وبيركعوا إذا ركع وبيسجدوا إذا سجد. عاشراً قبل وبعد الصلاة قديش بيلحق المصلي ثواب لما يسلم ولما يرد السلام على المصلين. 11 لما يروح على الجامع بيقرأ دعاء التوجه للمسجد، ولما يفوت على المسجد دعاء الدخول، ولما بيظهر دعاء الخروج، وكمان إذا في جنازة بيصلي على الميت، وبالمسجد بينوي الاعتكاف، وقبل وبعد بيصلي سنة، ويمكن يفتح المصحف ويقرأ ما تيسر من القرآن الكريم وغيره من أنواع الخير.
1: يا بابا بدي روح معك على الجامع.
0: توكلنا على الله.
1: على الله توكلنا.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: السريع خد لك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة، ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، خروقات الإسرائيلية متواصلة. تصعيد عنيف جنوبا، شهداء وغارات تطال العديد من القرى، والجيش الإسرائيلي يجدد إنذار سكان ثلاث بلدات جنوبية بالإخلاء. مسيرات إسرائيلية تحلق فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض. المقاومة في لبنان، استهداف آليات معادية أثناء تحركها من شرق البياضة باتجاه شمع. وزير مكي أكد من قصر بعبدة التمسك بالوحدة الوطنية ودعم الدولة والجيش اللبناني. جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر في السرايا الحكومية. جلسة مشتركة الاثنين المقبل لمتابعة درس اقتراح قانون العفو العام. وزير الداخلية أحمد الحجار للتشدد في ضبط المخالفات المرورية ومعالجة التعديات على الأملاك العامة والأرصفة. وزير الأشغال يقول الأرقام الرسمية لمطار بيروت تشير إلى تنامي الثقة وعودة الحركة الجوية بوتيرة متسارعة منذ وقف إطلاق النار. خارجية الباكستانية، نرحب بالأنباء عن احتمال التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرينا محادثات جيدة للغاية بشأن إيران ومن الوارد جدا أن نتوصل إلى اتفاق. زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار باتجاه ساحل مدينة غزة. الكرملين أكد التزامه بهدنة ليومين مع أوكرانيا اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة. أخيرا طقس المتوقع غدا قليل الغيوم ودرجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الموسمية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة الكرام، لقد أمر الله تبارك وتعالى بالقول السديد، وهو عبارة عن القول الذي حسنه الشرع. ليس القول الحسن ما يعتبره الناس الذين ليس لهم فهم في الدين قولا حسنا، لأن الناس الذين لا عبرة بهم لجهلهم بالدين قد يرون القول الفاسد حسنا، وقد يرون القول الحسن في شرع الله قولا فاسدا. إنما العبرة بالناس الذين لهم فهم بالدين، أي يعرفون كتاب الله ويعملون بأحكامه، فهؤلاء الذين يعتبر فهمهم صحيحا ويقتدى بهم. فالقاعدة الدينية والتي لا يختلف فيها اثنان من المسلمين أن ما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح. وإن مما ابتلينا به في هذا العصر أناسا يروجون الأكاذيب الملفقة والأقاويل الفاسدة باسم الصوفية، وهم في الحقيقة ما عرفوا من الصوفية إلا الاسم، بل هم بعيدون كل البعد عن التصوف الحقيقي. كما نرى أناسا آخرين يذمون الصوفية بالإطلاق ويعتبرون التصوف كفرا وزندقة. إخوة الإيمان، ليست الصوفية مذمومة على الإطلاق، بل المذموم هو من ادعى التصوف ثم خالف الشريعة وترك العمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لا بد للصوفي أن يعمل بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، ليس كما يقول بعض مدعي التصوف عن الذين يشتغلون بالعلم: أنتم أهل الظاهر أما نحن أهل الباطن. يقولونها على معنى الذم، وهذا فساد لا يقبله الدين. فالتصوف هو صفاء المعاملة مع الله، والصدق بالقول والعمل والنية، واجتناب المحرم، والتزام الواجب، والإكثار من نوافل الطاعات، وتعلق القلب بالآخرة. فمن كان بهذه الصفة فهو من أحباب الله تعالى. وقد كان أول الصوفية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أشباهه في سيرته التي هي صفاء المعاملة واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصوفية هم الذين صفت نفوسهم وزكت أعمالهم. وقد كان أكبر الصوفية من التابعين سيدنا أويس القرني، الذي كان زاهدا في الدنيا، وقد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر، من قرن ثم من مراد، له والدة هو بها بر، كان به برص فأذهبه الله عنه إلا قدر درهم، فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. ثم بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت خلافة عمر رضي الله عنه، الذي كان سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، صار يسأل أمداد اليمن: هل فيكم أويس بن عامر؟ حتى اجتمع بمن يعرفه وقالوا إنه معنا. فاجتمع به عمر رضي الله عنه وسأله أن يستغفر له، وهذا من تواضع سيدنا عمر، لأن عمر أفضل من أويس بآلاف المرات، ولكنه عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يستغفر له. فهذا أويس كان أفضل الأولياء بعد أولياء الصحابة، وكان رث الثياب. ولكن أيها الأحبة، ليس التصوف مجرد لبس الثياب الرثة وعدم الاكتراث إلى صنوف الملذات، بل لا بد من التقوى قبل كل ذلك. فكم من أناس يظهرون أنفسهم بمظهر التصوف، ثم نراهم يحرفون دين الله تعالى، بل ومنهم من يعتقد الحلول والاتحاد، أي على زعمهم أن الله حل فيهم، وهذا كفر وضلال. فمثل هؤلاء هم من أساءوا إلى التصوف، حتى ظن بعض الناس أن الصوفية كلهم على هذا الاعتقاد. وقد قال الشيخ محي الدين بن العربي: من قال بالحلول فدينه معلول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. معناه من اعتقد بالحلول أو الاتحاد فهو كافر ملحد، والعياذ بالله تعالى. إخوة الإيمان، إن من كان يريد أن يسلك مسلك التصوف لا بد له من أن يتبع الرسول اتباعا كاملا مع التواضع وإخفاء الحال. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الأتقياء الأخفياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. اللهم انفعنا بالصالحين، وأمدنا بأمدادهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.

0: رياح الصبا هبي لقبر محمد، وبثي علينا الطيب من ذلك القبر. رسول أتى في آخر الرسل بعثه، لكنه في الفضل في أول الذكر.
1: الله

تبدى المقام وفاح الشذا، ولاح الضياء فيا حبذا. فلا قبل طه ولا بعده أتى مثله للورى منقذا. حبيب لنا ورؤوف بنا، غدا مدحه للنفوس غذا.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا، تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333 922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، خروقات الإسرائيلية متواصلة. تصعيد عنيف جنوبا، شهداء وغارات تطال العديد من القرى، والجيش الإسرائيلي يجدد إنذار سكان 3 بلدات جنوبية بالإخلاء. مسيرات إسرائيلية تحلق فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض. المقاومة في لبنان، استهداف آليات معادية أثناء تحركها من شرق البياضة باتجاه شمع. وزير مكي أكد من قصر بعبدة التمسك بالوحدة الوطنية ودعم الدولة والجيش اللبناني. جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر في السرايا الحكومية. جلسة مشتركة الاثنين المقبل لمتابعة درس اقتراح قانون العفو العام. وزير الداخلية أحمد الحجار، للتشدد في ضبط المخالفات المرورية ومعالجة التعديات على الأملاك العامة والأرصفة. وزير الأشغال يقول الأرقام الرسمية لمطار بيروت تشير إلى تنامي الثقة وعودة الحركة الجوية بوتيرة متسارعة منذ وقف إطلاق النار. خارجية الباكستانية، نرحب بالأنباء عن احتمال التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرينا محادثات جيدة للغاية بشأن إيران ومن الوارد جدا أن نتوصل إلى اتفاق. زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار باتجاه ساحل مدينة غزة. الكرملين أكد التزامه بهدنة ليومين مع أوكرانيا اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة. أخيرا طقس المتوقع غدا قليل الغيوم ودرجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الموسمية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن ربنا سبحانه يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، آية قرآنية كريمة نأخذ منها إرشادا عظيما، فاسمعوا معي معناها وركزوا على فحواها. ففي هذه الآية بيان أن الأخلاء أي الأحباء الذين جمعهم حب الدنيا ينقلبون يوم القيامة إلى أعداء، يبغض بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، والسبب في ذلك هو أنهم مبتعدون عن مجالس علم الدين، مبتعدون عما يجمعهم على الخير، مبتعدون عن التناصح على الخير، مبتعدون عن اختيار الجليس الصالح. بعضهم بدل أن يدعو رفيقه إلى خير يدعوه إلى سهرة فساد أو إلى زنا أو شرب خمر أو غيبة، هناك في يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، ينقلبون أعداء إلا المتقين. فاختر يا أخي الصديق الصالح الذي تجمل بالصفات الحميدة، بالمحبة والتناصح، يحبك لله وينصحك لله ويرشدك لله. فالمتقون هم الذين أدوا ما فرض الله عليهم واجتنبوا ما حرم الله، هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، هم الذين يعاملون العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله، هم الذين يجتمعون على طاعة الله ويفترقون على طاعة الله، لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا إلى رذيلة أو إلى فسق أو إلى فجور أو إلى ظلم أو إلى فساد. وهذا هو الصديق المحب في الله، هؤلاء هم الذين تبقى مودتهم، هم الذين تبقى محبتهم، هم الذين يبقى ودهم، ولا ينقلبون أعداء في الآخرة. إخوة الإيمان، إن رأيتم صديقا لكم جاهلا بعلم الدين لم يتعلم ما افترض الله عليه، فليس من حق الصحبة السكوت من غير إرشاده، فالطاعة لله تجمع على الخير. فلتكن زيارة الصديق لله، وليكن نصح الصديق لله، وليكن إرشاد الصديق لله. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، أن ينصحه ويرشده حتى يصلح حاله. المرآة أليست تكشف ما يكون في وجه الإنسان مما لا يعجب فيزال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالمرآة، معناه يرشد أخاه إلى إزالة ما فيه من الأمر القبيح. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، أي العرش الذي خلقه الله إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، ومن الذين يجتمعون على طاعتك، وثبتنا على الإيمان، وسدد خطانا نحو الخير يا أرحم الراحمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. رواه الترمذي وابن ماجه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جمهور أمته لا يضلون، وذلك من خصائص هذه الأمة، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات. أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. قالت شركة ميتا بلاتفورمز أنها ستوسع نطاق إجراءات الحماية التكنولوجية لحسابات القصر لتشمل 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منصة فيسبوك في الولايات المتحدة، في محاولة منها لدرء الانتقادات الموجهة لجهودها في حماية الصغار على الإنترنت. وتتعرض شركات التكنولوجيا لضغوط متزايدة من دول العالم لدفعها لاتخاذ إجراءات تتحقق بها من العمر. وأطلقت ميتا العام الماضي تكنولوجيا للبحث بشكل استباقيا عن الحسابات التي يشتبه في أنها تخص قصرا حتى ولو كتبوا تاريخ ميلاد شخص بالغ، ووضعها تحت الحماية الخاصة بحساباتهم. ويشمل ذلك استخدام تقنيات ما يسمى الذكاء الاصطناعي لتحليل ملفات شخصية بالكامل، بحثا عن دلائل تحدد من السياق ما إذا كان الحساب ينتمي على الأرجح إلى شخص قاصر، وتعزيز إجراءات مكافحة التحايل لمنع من تشتبه ميتا في أنهم قصر من إنشاء حسابات جديدة. افتتحت منصة أوديبل الأمريكية المتخصصة في الكتب الصوتية والبودكاست متجرا مؤقتا في نيويورك، وصف بأنه أول مكتبة بلا كتب ورقية، إذ يقدم تجربة مخصصة بالكامل للمحتوى الصوتي. وقال الرئيس التنفيذي بوب كاريغان خلال عرض تقديمي الخميس: تساءلنا كيف يمكن إحياء تجربة الكتب الصوتية في بيئة تتيح اكتشاف أعمال جديدة والتعرف إلى أشخاص يشاركونهم الاهتمام بالقصص الكبرى. وتعرض الشرائح الصوتية على حوامل جاهزة لتركب في جهاز تشغيل للاستماع باستخدام خوذ الرأس فقط، وتتيح المنصة اشتراكات مدفوعة أو شراء كتب بشكل فردي، كما تتيح مجانا مجموعة واسعة من الكتب لحاملي حسابات أمازون. وتتميز المكتبة الجديدة من نوعها بغرفة استماع مجهزة بمكبرات صوت يمكن للشخص الاسترخاء فيها والاستماع إلى المقاطع الصوتية من دون الحاجة إلى سماعات. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.

0: باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله،
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى: الذي يريد يدخل الجنة وينجو من عذاب الله فليلزم جمهور الأمة، أي عقيدتهم، عقيدة جمهور الأمة السواد الأعظم، لأن الله تعالى أكرم سيدنا محمدا بأن حفظ أمته أن يضل جمهورهم، أي أن يخرجوا من الإسلام. الله تعالى وعد نبينا محمدا أن يحفظ عقيدة الإسلام على جمهور أمته، أي معظمهم. معنى ذلك أن بعضهم قد يكفر، بعض الأمة قد يكفرون، أما الجمهور لا يكفرون، يبقون على الاعتقاد الذي هو علم الصحابة، ثم الصحابة علموا غيرهم، والذين علموهم علموا من لم ير الصحابة، وهكذا إلى عصرنا هذا، إلى وقتنا هذا، إلى هذه الحال بقيت الأمة ولا يزالون فيما بعد على هذا.

الخير والشر بخلق الله تعالى، المصيبة والنعمة بخلق الله تعالى، النعمة والنقمة بخلق الله تعالى، بمشيئة الله تعالى، بعلم الله تبارك وتعالى. فما أصابك من خير من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي من مصيبة من بلية فالذي ورد في القرآن فمن نفسك أي جزاء أعمالك. ليس معناها أنك خلقت المصيبة والشر، بل كما قال الله تعالى قل كل من عند الله، أي الله هو خالق الخير وخالق الشر.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: إنما ستموت بأجلك،
2: لا في أقدم ساعة ولا في أخر ساعة.
1: الساعة هنا ليست ساعة 60 دقيقة، ساعة يعني البرهة من الزمن،
2: لا يستطيع ولو للحظات،
1: لا يستطيع. إنما ستموت بأجلك بالذي قدر الله. في ناس بيموتوا هن عم بيضحك، في ناس بيموتوا بيتشربوا بحبة رز، في ناس بيتفركشوا بالعتبة بيموتوا، في ناس بيموتوا حتف أنفهم، في ناس بيموتوا قتلا بوسائل مختلفة، تعددت الأسباب، والموت واحد، ولا يموت أحدنا إلا بأجله، وكلنا سنموت. نسأل الله تعالى أن نموت على كامل الإيمان، نسأل الله تعالى أن يجعل آخر أعمالنا خيارها، وأن يختم لنا بأحسن وعلى أحسن حال.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ احجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: إخوة الإيمان، في القرآن الكريم آيات محكمات، وهي التي دلالتها على المراد واضحة، وكذلك القرآن فيه آيات متشابهات، وهي التي ما لم تتضح دلالتها أو تحتمل بحسب وضع اللغة العربية أوجها عديدة واحتاجت إلى النظر لحملها على الوجه المطابق. وفي شرح واف وكاف لمعاني هذا الكلام، بالإضافة إلى بيان العديد من الأمور العقائدية المهمة في دين الله تعالى، نبقى وإياكم مع هذه المحاضرة الدينية لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، فلنستمع إليها بإخلاص النية لله عز وجل.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكركم بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، كما وأننا نذكركم ونذكر أنفسنا بأن حر القيامة أشد بكثير من حر الدنيا. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى، شو يعني سبحانه؟ تقدس وتنزه، يعني هذا تعظيم لله. لما بنقول سبحانه، تبارك، تعالى الله، تنزه الله، تقدس الله، كل هذا تعظيم لله، تمجيد وتقديس، وهذا فيه توحيد. لما بتقول سبحانه تنزه عن كل ما لا يليق به، لاحظ كم هي عبارة مختصرة وكم فيها من المعنى الواسع. سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان شو يعني؟ السبح معناه التباعد، أي باعد ربك، أي نزهه عما لا يليق به. لاحظ عبارة مختصرة، تنزيه لله عن كل صفات المخلوقين، تنزيه لله عن كل صفات المحدثين، عما يقول الظالمون. الظالمون هون مين يعني؟ الكفار. الظالمون أي الكافرون من المشركين ومن المشبهة من وصف الله بما لا يليق به. يعني من بعد ما قرر عقيدة أهل السنة يقول سبحانه عما يقول الظالمون أي الكافرون، مشركين، مشبهة، مجسمة، وكل من وصف الله بما لا يليق به، نحن ننزه الله عن ذلك، نحن ننزه الله عن ذلك. علوا كبيرا أي تنزها كاملا، كالذين يصفونه بالقعود والجلوس والانتقال من حال إلى حال، أو السكنى في السماء، أو الانتشار في الهواء، أو أنه محيط بالعالم كإحاطة قشر البيض بما فيه، كل هذا الله منزه عنه. الإمام أحمد بن حنبل يقول استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. أحمد بن حنبل يقول من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. هذا قول الإمام أحمد. الإمام أحمد أول آية سورة الفجر، وجاء ربك، قال جاءت قدرته، أي آثار قدرة الله، أي آثار قدرة الله التي يظهرها الله يوم القيامة، آثار القدرة التي يظهرها الله يوم القيامة. هذا تأويل أو منه تأويل؟ هذا تأويل أم لا؟ تأويل. إذن أحمد بن حنبل كان سني العقيدة، كان منزها. لو كان مجسم، لو كان مشبه، كان قال الآية على حقيقتها وعلى ظاهرها بلا تأويل كما يقولون هم، لكن أحمد ما قال على ظاهرها ولا قال على حقيقتها، بل قال وجاء ربك والملك صفا صفا، جاءت قدرته، أي آثار قدرة الله التي يظهرها الله ذلك اليوم. وهذا رواه البيهقي في كتاب مناقب أحمد عن أحمد. إذن أهل السنة كانوا يأولوا، السلف والخلف أولوا الآيات المتشابهات، ما حملوها على الظاهر، لأن حمل الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة على الظاهر يوقع في التشبيه ويوقع في التجسيم ويوقع في التضارب والتناقض والتعارض. والله ماذا قال في ذم اليهود؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. واسمعوا ماذا قال المفسر الشارح للبخاري وهو ابن بطال في شرحه على البخاري، يقول يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظاهرها. يقول يجب. واسمعوا شو بيقول سيدنا الرفاعي رضي الله عنه، صونوا عقائدكم، احفظوها احفظوها، صونوا عقائدكم من شو؟ من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. شو يعني فإن ذلك من أصول الكفر؟ أي فإن ذلك موصل إلى الكفر وموقع فيه. طيب اسمعوا كمان، ملا علي القاري بيقول مذهبي السلف والخلف متفقون كلهم على التنزيه، ومن حمل الآيات المتشابهات على ظاهرها فهو كافر بالإجماع، لأنه يكون مكذبا لله. طيب مثل الآيات المتشابهات مثل شو؟ وهو معكم أينما كنتم. شو يعني؟ بعلمه. إذا بدك تقول حقيقة جعلته كالهواء، جعلته كالهواء، وهذا تشبيه، وهذا تكذيب للقرآن، ليس كمثله شيء. طيب، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه. هذا إجماع، أجمع السلف والخلف على تفسيرها بالعلم. هذا اسمه تأويل، لأن شو هو التأويل؟ صرف النص عن ظاهره، فهذا تأويل. بعدين انتبه، سياق الآيات في القرآن يدل على ذلك. والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون بصير، آيات كثيرة، يعني هو مطلع عليكم، عالم بكم، لا تخفى عليه خافية. هذا معنى وهو معكم أينما كنتم، وليس بذاته، وليس كما تقول الحلولية والاتحادية، تنزه الله عن ذلك. من الآيات المتشابهات الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى في لغة العرب إلها 15 معنى. مين قال هالكلام؟ القاضي أبو بكر ابن العربي المغربي المالكي، بيقول كلمة استوى لها 15 معنى في لغة العرب. من معانيها، إذا بدك تفسرها في حق الله، من معانيها شو؟ حفظ، سيطر، استولى، قهر، أبقى. هذا يليق بالله. أليس الله يقول وهو الواحد القهار؟ وهو الواحد، هذا تعظيم لله، هذا مدح. أما أنك تقول جالس، هذا ليس مدحا لله. تقول قاعد، تقول مستقر، هذا ليس مدحا لله. واسمع وانتبه معي، ما في إمام من أئمة أهل السنة والجماعة المعتبرين فسرها بالجلوس، ما في. لو بدك تفتش بتاريخ الدنيا، ما في إمام من أئمة المسلمين فسر هذه الآية بالجلوس أو القعود. اسمعوا انتبهوا، اسمعوا اسمعوا، لا يوجد من فسر هذه الآية بالجلوس ولا بالقعود من أهل السنة في تاريخ الدنيا، بل من فسرها بذلك ماذا قال فيه الشافعي؟ فرجيناكم كتاب نجم المهتدي المخطوط، من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا نص الإمام الشافعي، هذا نص الإمام الشافعي. إذا اسمع معي، كلمة استوى في حق الله لا يصح أن تفسر بالجلوس ولا بالقعود ولا بالاستقرار ولا بالمحاذاة، ولا بالمحاذاة. أما في حق غير الله تعالى، بتقول استوى الملك على الكرسي، على العرش، على السرير، يعني استقر عليه، جلس عليه. في اللغة يأتي بهذا المعنى، في اللغة يأتي بهذا المعنى. بتقول كما جاء في قول الله عن سفينة نوح، واستوت على الجودي، استقرت. هذا في اللغة يقال، وهذا لأنه السفينة جسم، السفينة جسم فيقال. وانتبه وركز معي شوي، في شاب المخلوقات، مع أنه مخلوق وجسم وحجم وبيتغير، وما بيصح تفسر عليه الاستواء بالجلوس، وبتضحك، تضحك على من فسر الاستواء إذا أطلق على هذا المخلوق بمعنى الجلوس. شو هو هالمخلوق؟ القمر. بتقول استوى القمر بدرا، يعني نزل وقعد على الكرسي، نزل وقعد على الكنبية، نزل قد يقال حط إجر على إجر وقعد. لا، القمر مخلوق أم لا؟ مخلوق. جسم أم لا؟ بلى. متغير أم لا؟ ومع ذلك ما بيصح تفسر الاستواء فيه بمعنى الجلوس. بتقول استوى القمر بدرا، اكتمل، اكتمل، مش يعني جلس، وهذا مخلوق، وما بيصح تفسر الاستواء فيه بمعنى الجلوس. تنزه الله، تقدس الله، تنزه الله عن كل معاني المخلوقين. الله تعالى قال في القرآن الكريم فلا تضربوا لله الأمثال. من الآيات المتشابهات قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. شو بيقول العلماء؟ اذكر لكم عالم مشهور كتير وهو إمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني رحمه الله، لقبوا إمام الحرمين ليش؟ لسعة علمه، لأنه استقر مدة في مكة ومدينة وأهل الحرمين انتفعوا بعلومه، استفاد الناس بعلمه فلقب بإمام الحرمين. اسمعوا، إمام الحرمين الجويني عنده كتاب شو اسمه؟ الشامل في أصول الدين. عنده كتاب اسمه الشامل في أصول الدين، في الجزء الأول، هو هذا الكتاب مجلدين جزئين، في الجزء الأول شو بيقول؟ أأمنتم من في السماء هو جبريل؟ هو من؟ جبريل. شو بيرجع بيقول؟ وقيل الملائكة، لأن السماء مقر الملائكة. طيب هون اسمع معي، ليش فسر العلماء أأمنتم من في السماء بجبريل؟ سياق الآية يدل على ذلك. أأمنتم، هذا الخطاب لمن؟ لمشركي مكة. الخطاب لمن؟ لمشركي مكة، يعني تخويف لهم، تخويف وتهديد. أأمنتم يا كفار مكة جبريل الذي في السماء، الذي لو أمره الله لخسف بكم الأرض وفعل بكم كما فعل بقرى قوم لوط؟ هذا معنى الآية، تخويف لمشركي مكة بجبريل الذي مقره السماء أن يفعل بهم ما فعل بقرى قوم لوط. أربع مدن، مدن ممن كفر بنبي الله لوط ولم يؤمنوا به وتمادوا في الفسق والفجور والكفر والضلال والمنكرات، جبريل غضب عليهم فاستأذن الله في إهلاكهم، فأذن الله له، فنزل جبريل وأدخل ريشة واحدة من جناحه تحت هذه المدن الأربعة، ثم اقتلعها فجعل عاليها سافلها وأوصلها إلى قرب السماء الأولى، حتى إن أهل السماء سمعوا صياح ديكتهم ونباح كلابهم. اسمعوا شو عمل سيدنا جبريل، وأشعل مكانها في الأرض نارا ثم قذفها وجعلت الأرض تذهب وتجيء فوقهم حتى أهلكهم الله ودمرهم، فإذا هي تمور، تذهب وتجيء فوقهم، دمرهم، أهلكهم بأمر من الله. هذا معنى الآية، تخويف لمشركي مكة بجبريل الذي مقره السماء أن يفعل بهم ما فعله بقرى قوم لوط، هذا معنى الآية. إذن ثبت حقية مذهب أهل السنة والجماعة أن الله موجود بلا مكان، وأن الآيات المتشابهات يجب أن تؤول، يجب تأويلها وعدم حملها على الظاهر. إذن ثبت صدقية وحقية مذهب أهل السنة والجماعة في التنزيه ووجوب التأويل، وفي هذا السلامة، رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، وهكذا نوفق بينهما فلا نقع في التضارب ولا في التناقض ولا في التشبيه ولا في التجسيم. قال المؤلف رحمه الله: فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى، فمن نفى صفة من هذه الصفات فهو كافر. لماذا؟ لأن هذا الأمر يدركه العقل، مهما كان الإنسان جاهلا لكنه بالعقل يدرك أن الله تعالى حي، عالم، قدير، سميع، بصير، متكلم، هذا شيء يدرك بالعقل. هذه الصفات التي مر ذكرها معنا وشرحناها، هذا لا يحتاج إلى معرفته أن يسمع الإنسان الآيات والأحاديث والشروحات والأدلة، لا، إنما هذا بالعقل يدرك. يعني الإنسان لو كان قريب عهد بإسلام، لو أسلم من جديد، لكن بالعقل يدرك أن الله متصف بصفة الحياة. فلو قال الله ميت، هذا لا عذر له، هذا لا عذر له مهما بلغ به الجهل. لو قال الله عاجز، لو قال الله جاهل، هذا لا عذر له. هذا ليس من المسائل التي تكلمنا عنها في أول درس رمضان. تكلمنا في مسألة الصيام، إن كنتم تذكرون، في مسألة الصيام والصلاة والزكاة والحج والوضوء والمسائل الفرعية، وفي كثير من مسائل العبادات وكذلك من المعاملات. هذا شيء لا يدرك بالعقل، فإن شك فيه أو أنكره من هو قريب عهد بإسلام أو كقريب عهد، هذا يعلم قلنا ولا يكفر، لأنه لا يدرك بالعقل، إنما يتوقف في معرفته على السماع. لذلك هذا الإنسان يعلم في مثل هذه المسائل ولا يكفر. أما ما كان من نحو تنزيه الله تعالى وعصمة الأنبياء، فهذا لا يعذر فيه الإنسان إن شك أو أنكر مهما بلغ به الجهل، لأن هذا مما يدرك بالعقل. يعني الإنسان مهما كان جاهلا يعرف أن الإله حي، يعرف أن الإله على كل شيء قدير، يعرف أن الله عالم بكل شيء. فهذه الصفات مهما بلغ في الإنسان الجهل فشك أو أنكر شيئا منها لا يكون من المسلمين. وهنا مسألة تتعلق في هذا الأمر، بهذا الأمر، وهي ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الحافظ، عن الحافظ ابن الجوزي، أنه قال: إنكار صفة القدرة كفر بالاتفاق. كفر بالاتفاق، يعني لو كان الإنسان جاهل، لو كان كقريب عهد بإسلام فأنكر صفة القدرة لله تعالى، قال هذا كفر بالاتفاق. شو يعني كفر بالاتفاق؟ بالإجماع، بالإجماع. هذا نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن الحافظ ابن الجوزي. إذن لاحظوا، يقول هذا كفر بالإجماع، بالاتفاق. وهكذا سائر الصفات الثلاث عشرة التي ذكرناها. ففي مثل هذا لا يعذر الجاهل، في مثل هذا لا يعذر، إنما إن أنكر أو شك يقال له تشهد، لأنك وصفت الله بما لا يليق به، لأنك وصفت الله بصفات العجز أو الجهل أو بما هو من صفات المخلوقين، وصفات المخلوقين لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وهذه الصفات الثلاث عشرة تكرر ذكرها في القرآن والحديث إما لفظا وإما معنى، تكرر كثيرا. يعني هذه الصفات التي شرحناها والتي سنذكرها الآن في هذا المجلس باختصار، هذه الصفات تكرر ذكرها كثيرا في القرآن والسنة النبوية، والأمة أجمعت عليها. هذه ليست من المسائل الخلافية ولا من المسائل الفرعية. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على تعليم هذا الأمر لمن جاء يريد الإسلام، يعلمه التوحيد، العقيدة، التنزيه، كما مر معنا في الدروس السابقة، وأعطينا عددا من الأدلة على أهمية علم التوحيد وعلى فضله على غيره من العلوم. إذن هنا الآن انتبهوا معي، قال المؤلف رحمه الله: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليمها كل أحد، يعني يعلمها لكل أحد. وهذه الصفات لا يجب حفظ ألفاظها على كل مكلف، لكن يجب معرفة معناها. يعني ليس من فروض العين أن تحفظ هذه الصفات بالألفاظ عن ظهر قلب، لا، هذا ليس من فروض العين، هذا لا يجب على كل مكلف. إنما الواجب على كل مكلف ما هو؟ أن يعتقد معنى هذه الصفات، يعني أن يكون جازما معتقدا بلا شك ولا ريب معنى هذه الصفات، بحيث أن لا ينكر واحدة منها، بحيث أن لا ينكر واحدة منها وأن لا يشك في واحدة منها. لو عرض عليه يقول: الله متصف بصفة المشيئة ومشيئته أزلية، يعتقد هذا بلا شك. أما اللي بيقول هل الله له مشيئة أم لا، شك أو أنكر، هذا كافر ولو أسلم منذ لحظة، لأن هذا يدرك بالعقل، هذا يدرك بالعقل، غير المسائل الفرعية اللي حكينا عنها. المسائل الفرعية هذه يحتاج إلى معرفتها، إلى السماع، تسمع بالآيات بالأحاديث، أو أن هذا في دين الإسلام، أو أن هذا تواتر بين المسلمين. أما الصفات 13 هذا واجب على كل مكلف، فرض على كل مكلف أن يعتقد معناها، أن يعتقد معناها. ولا يجب على كل مكلف أن يحفظ الألفاظ عن ظهر قلب، إنما أن يعتقد المعنى بحيث لا يشك في واحدة منها ولا ينكر، بحيث أن لا يشك في واحدة منها ولا ينكر. قال المؤلف: وهي الوجود. الآن رجع المؤلف يذكرها باختصار، وهذه طريقة مهمة جدا لأنها من فروض العين، ومهم أنه دائما نراجعها ودائما نستحضر هالمعلومات، لأن الناس حاجتهم إلى علم التوحيد والعقيدة والتنزيه أهم من أي شيء آخر، لأنه هو الأصل وهو الأساس. وحاجة الناس إلى علم التوحيد أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وأشد من حاجتهم إلى الدواء، وأشد من حاجتهم إلى اللباس، وأشد من حاجتهم إلى المسكن الذي يؤويهم. ليش؟ لأن من مات وكان مسلما بلا طعام ولا شراب ولا لباس ولا مأوى مصيره إلى الجنة. مات مسلم شحات جيعان بس مسلم، مصيره إلى الجنة. بس الجاهل بالتوحيد، الجاهل بالعقيدة، اللي ينكر هذه الصفات أو شيئا منها، لو كان مات من التخمة، لو مات من التخمة فهو في جهنم. إذن حاجة الناس إلى أي الأمرين أشد؟ إلى علم التوحيد. لو معه تياب بتلبسه 7000 سنة، وعنده مال بالطعم 700 مليون شخص، ومات وهو جاهل برب العالمين، شو بينفعه؟ يكون في جهنم، يكون في جهنم. وحكينا لكم قصة مين؟ عبد الله ابن جدعان قريب عائشة رضي الله عنها. ما شرحنا لكم شو كان يعمل؟ كان يضع الخيوان في الطرقات، في الشوارع، في طريق المسافرين، يعني من بلد لبلد، يضع هذه الطاولات الخيوان مرتفعة على الطريق وعليها الطعام. المسافر وهو على الدابة يأكل من غير أن ينزل عن الدابة. شو قالت السيدة عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يقري الضيف، يكرم الضيوف، كان يقري الضيف ويطعم الطعام ويفعل ويفعل. تعرفون ماذا كان يفعل؟ من كان في العشيرة عليه ديون هو يسد له دينه، من كان بحاجة للزواج يزوجه، من كان يريد المال يعطيه، يعطيه، يوزع المال على الناس، الذهب يوزع على الناس، يطعم الناس في الشوارع في البيوت. اليوم ما بلغنا أن ملكا من الملوك يفعل ذلك. مع كل هذا ماذا قال الرسول؟ لا ينفعه. مع كل هذا قال الرسول لا ينفعه، لأنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. شو يعني؟ كان لا يؤمن بالآخرة، يعني كان لا يؤمن بالبعث بعد الموت، كان لا يؤمن بالبعث بعد الموت. قال الرسول لا ينفعه. إذن شوفوا يا إخواننا، حاجة الناس إلى علم التوحيد وإلى علم العقيدة أهم من أي شيء آخر. وأحكي لكم هذه الحادثة التي تثبت لكم بركة علم التوحيد وأهمية علم التوحيد وأهمية علم العقيدة. قال المؤلف رحمه الله: وهي الوجود، أي أن الله تعالى موجود لا شك في وجوده، الأصل الذي تبنى عليه العقيدة الإسلامية معرفة الله، هذا الأصل، ومعرفة رسوله. فمعرفة الله هو العلم به، بأنه تعالى موجود أزلا وأبدا، فليس وجوده تعالى بإيجاد موجد. شو بنقول أهل السنة؟ شو بيقولوا؟ وجود الله ذاتي، وجود الله ذاتي. شو يعني وجود الله ذاتي؟ ليس غيره أوجده، ولا يقال هو أوجد نفسه. هذا فيه جمع بين نقيضين، يعني على زعم من يقول هذا لا بد أن يكون قبل نفسه ليوجد نفسه، وهذا تناقض. فإذا وجود الله ذاتي، وأما وجود هذا العالم فهو بإيجاد الله له. أنا وأنتم، هذا الكون، هذا العالم، الإنس، الجن، الملائكة، الأنبياء، وجودهم بإيجاد الله لهم، وجودهم بإيجاد الله لهم. وأما وجود الله فذاتي، وأما وجود الله فذاتي. وهذا العالم كله دليل على وجود الله، بل قال بعض العلماء: سمي العالم عالما لأنه علم، أي علامة على وجود الله. فالضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والكتابة لا بد لها من كاتب، والبناء لا بد له من بناء. فلا بد لهذا العالم من خالق أوجده ولا يشبهه بوجه من الوجوه، وهو الله سبحانه. إذا كان عقلك ما بيقبل يكون البنية صارت لحالها، كيف يقبل هؤلاء بزعمهم أن يكون العالم وجد وحده؟ تجي بتقول له: شايف هذه البنية، بنية بيت عز اللي بوجه الجامع؟ فوقنا الصبح ما كان في بنية، كانت أرض بورة، فوقنا الصبح شفنا بنية لحالها. يقول: شو مجانين أنتوا؟ لا يصدق. يصدقنا؟ لا يصدق. قل له: المجنون الأشبه بالمجانين أنت، الذي تنكر وجود الخالق وتقول العالم موجود، ولا تقبل أن تكون هذه البناية وجدت وحدها من غير بناء بناها، وتقول إن العالم وجد من غير خالق خلقه وأوجده. أي سخافة هذه؟ أي سخافة هذه؟ فإذا كانت الضربة لا بد لها من ضارب، الضرب هل فعل الصغير لا بد له من فاعل، كيف هذا الكون الذي وجد على أحسن شو نظام؟ هذا النظام البديع، شمس وقمر، صيف وشتاء، ليل ونهار، إنس وجن. طيب كل هذا العالم والنظام البديع الذي عليه يكون وجد وحده من غير خالق؟ هذا لا يقبله العقل السليم. إذن هذا العالم علامة على وجود الله، دليل على وجود الله. طيب يجي واحد ملحد معطل من المعطلة الذين ينكرون وجود الخالق، بيقول لك: يا شيخ انت عم بتقول الله موجود، انا لا اصدق حتى ارى بعيني. هذا بترد عليه بالأدلة العقلية. اذا بتقول له: قال الله تعالى في سورة إبراهيم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يقول لك يا شيخ أنا لا أؤمن بالله تقول قال الله، ما بيصدق بالقرآن. فهذا ما بترد عليه بالآيات القرآنية، بترد عليه بالأدلة العقلية. كيف بترد عليه بالأدلة العقلية؟ تقول له: ليس من شرط صحة وجود الشيء أن يرى بالعين. هذه المقدمة بتقول له: عقلك تراه بعينك، شو ما بيشوفه، ما هيك؟ قل له: على قولك وعلى زعمك أنت بلا عقل لأنك لم تره، إذن أنت على قولك مجنون ولا كلام لنا مع المجانين. طيب هذه واحدة. اثنين، قل له: أنت عم بتقول لا تؤمن بالشيء حتى تراه بعينك وكذبت، هل رأيت روحك في جسدك؟ الروح موجودة بجسدنا أم لا؟ موجودة. من منا رآها؟ بكل أنواع الصور الحديثة والسكانر اللي عم بيعملوه ما بتشوف لا عقلك ولا روحك. العقل مش هو الدماغ؟ لا، العقل ليس هو الدماغ، وإلا كيف بتاكلوا نخاعات بتاع الخروف والبقر؟ هذا الدماغ بس منه عقل. البهيمة لها دماغ وليس لها عقل. الخروف ما قاله دماغ؟ بلى، بس ما قاله عقل. فالعقل شيء والدماغ شيء آخر، بدليل أن البهيمة لها دماغ لكن ليس لها عقل. فالعقل عرفه بعض العلماء صفة راسخة في الإنسان بين القلب والدماغ، يميز بها الإنسان الحسن من القبيح. بعضهم هكذا عرف العقل.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، الشيخ عبد القادر الجيلاني كان تلقى العلم من المشايخ ثم تجرد للعبادة وصار يسيح في البراري، قضى 40 سنة في السياحة ثم رجع إلى المدن يتعلم من العلماء بعد أن صار وليا. قبل أن يصير وليا كان تعلم من المشايخ علم الدين الضروري، فالذي تعلم علم الدين القدر الضروري ما يعرف به ما أحل الله من كلام ومشي وأكل وشرب ولباس، لأنه ليس كل لباس حلالا، بل من اللباس ما هو حرام ومنه ما هو حلال، والمال ليس كله حلالا، بل منه حرام ومنه حلال. فالذي تعلم هذه الأشياء الضرورية من أهل العلم، من أهل المعرفة الثقات، ولو بالمشافهة يسمع فقط، لو لم يقرأ في كتاب على الشيخ ثم طبق ما تعلمه، أقام الواجبات واجتنب المحرمات كلها وزاد على ذلك السنن، هذا ولي الله. أما من ليس كذلك فلا يجوز أن يقال له ولي، لو كان أبوه قطب عصره لا يقال له ولي، إلا إذا سلك مسلك أبيه، تعلم علم الدين الضروري ثم عمل بالواجبات كلها واجتنب ما حرم الله كله وأكثر من السنن، عندئذ يصير وليا كأبيه كجده، بغير هذا مستحيل. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنهما، ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. مجرد أن أباه أو جده ولي لا يكفي، لا بد أن يتعلم هو كما تعلم أبوه أو جده. الولي يتعلم علم الدين من المشايخ الثقات، يتعلم ثم هو يعمل بهذا العلم، يؤدي الواجبات التي تعلمها ويجتنب المحرمات ويكثر من السنن، فيكون مثل أبيه أو جده وليا من أولياء الله. أما إذا كان ما تعلم من أهل المعرفة، لا من أبيه الولي ولا من جده الولي ولا من شيخ آخر يعرف علم الدين من أهل الثقة، بل اكتفى بمجرد أنه ابن الشيخ الفلاني الولي، أو أنه حفيد الشيخ الذي هو معروف بالولاية، هذا لا يكفي، هذا مستحيل أن يكون وليا. الله تعالى خلق عباده أشكالا وألوانا، بعض الأنبياء طلع منهم ذرية أنبياء، إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف، هؤلاء كلهم أنبياء. انظروا إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف، أنبياء، كلهم أنبياء. وخلق أناسا على خلاف هذا، نوح عليه السلام أول الرسل الذين أرسلوا إلى أهل الأرض، آدم أرسل رسولا لأولاده، وكذلك ابنه شيث أرسل رسولا كذلك، بعد شيث إدريس، أرسل الله تعالى إدريس. وأما نوح فكان له 4 أولاد ذكور، 3 مؤمنون والرابع كافر، غرق مع الكفار، الله تعالى أهلكه بالطوفان الماء الذي أغرق البشر الكفار، وسلم منه الذين آمنوا بنوح وكانوا نحو 80 شخصا من ذكور وإناث.
2: هؤلاء نجوا
1: لأنهم كانوا مؤمنين، تبعوا نوحا أطاعوه، أما ابنه الذي خالف أباه طلع كافرا فهلك مع الكفار. لا يغرنكم أن فلانا أبوه ولي أو جده ولي، هذا إذا لم يسلك سبيل أبيه أو جده الولي لا تعتبروه وليا، إن رأيتموه يخالف الشريعة أنكروا عليه، إن رأيتموه يعمل معصية قولوا له اتق الله، لا تقولوا هذا حفيد فلان الولي أو ابن فلان الولي، هذا جهل، لو كان الأب لا يطلع منه إلا ولي كان أبناء نوح كلهم أولياء، لكن الله شاء في الأزل أن يخلق ثلاثة ذكورا مؤمنين من أبناء نوح وآخر كافرا. نحن نعرف أناسا لم يسلكوا مسلك آبائهم، آباؤهم تعلموا علم الدين من العلماء الأتقياء الثقات فطلعوا أولياء، جدوا في طاعة الله فصاروا أولياء، خالفوا أهواءهم واتبعوا رضوان الله الشيء الذي يحبه الله فصاروا أولياء. أما الذين لم يتبعوا آباءهم الأولياء ما تعلموا العلم كما تعلم آباؤهم الأولياء، أو تعلموا العلم لكن تبعوا أهواءهم حب الدنيا حب المال، هؤلاء لا يعتبرون كآبائهم وأجدادهم الذين هم أولياء. ولا تقولوا هذا ابن فلان الولي، ولا تقولوا هذا حفيده، يغضب له إذا نحن تكلمنا عليه، إذا نحن حذرنا منه بما يستحق من التحذير، جده يغضب له، جده لو كان حيا لحاربه، لكان أمره أن يتعلم علم الدين، ألزمه بأن يتعلم علم الدين، لكن الأب أحيانا يموت والولد طفل، هذا الطفل إما أن يسلك مسلك أبيه يتعلم علم الدين ويعمل بعلم الدين، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات فيصير وليا، وإما أن يطلع على خلاف ما كان عليه أبوه أو جده فيطلع من العاصين بعيدا من الولاية. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن تحسن خاتمتنا، وأن تكرمنا برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: وديني سلامي يا رايح للحرم.
3: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10 الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 03 02 92.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
4: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

والمرسلين ذوي المراتب العليا.

فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام وكان عبد المطلب قد خرج يطوف في البيت وأولاده ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى وقد أغلق عليها عبد المطلب الباب خوفا عليها خوفا عليها من طارق يطرقها قالت آمنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض

0: الختام بسر سورة الفاتحة.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد، إن العلم والتفقه في الدين أثنى سائر الأعمال التي يتقرب بها العبد المؤمن إلى الله تعالى، والعلم هو أثنى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، ومن أولى ما علقت به الرغبات. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستويان. ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. إن علم الدين يحتاج إليه سائر طوائف الناس، الحكام والآباء والأمهات والتجار وغيرهم، ولا يستغني عن العلم، علم الدين، طبقة من طبقات الناس. ولما كان علم الدين في العصور المتقدمة الفاضلة، عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما يلي ذلك، أوفر بكثير، كانت حال المسلمين أحسن بكثير مما صرنا إليه في هذه العصور. أخي المسلم، إن العبد لا يكون عبدا تقيا صالحا إلا بالعلم مع العمل، ولا يكون مطبقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلا بالتعلم. فقد جاء في تفسير هذه الآية عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن وقاية النفس والأهل تكون بتعلم الأمور الدينية، أي تعلم ما فرض الله علينا فعله وتعلم ما فرض الله علينا اجتنابه، أي الحلال والحرام، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إن هذه المفاضلة المذكورة هي بين عالم هو حق العالم وبين عابد هو حق العابد. لقد رفع الله سبحانه وتعالى درجة العلماء العاملين، لأن بالعلم يصلح الله فسادا كثيرا وينجي به من المهالك خلقا كثيرا. وبالعلم يعرف العبد مراتب الأعمال المحرم والمكروه والمندوب، وما هو من المعاصي في مرتبة الكبائر، وما هو في مرتبة الصغائر. أخي المسلم، إن أردت إطاعة الله فعليك أن تطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن أردت أن تكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم الحب الكامل، فالتزم قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطبق ما تعلمته على نفسك. ومعنى الحديث أن الله فرض على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم القدر الضروري من علم الدين. أخي المسلم، إنك ترى ما تعانيه مجتمعاتنا وما تقاسيه من التخبط بالجهل وعدم الإدراك وقلة الوعي، وإن علاج أمراضنا متوقف على مدى التزامنا بحدود الله وتطبيقنا لشرعه الحنيف القويم. يروى أن الفقيه المحدث أبا عمرو بن الصلاح الشهرزوري الدمشقي من أهل القرن السادس الهجري حفر عن قبره في دمشق منذ 37 عاما تقريبا من أجل التخطيط الهندسي، فعثر على جثته صحيحة لم يبل شيء من جسده ولا كفنه، ثم نقلت إلى مكان آخر ودفنت فيه. لقد نال ذلك بالعلم والعمل والولاية حق الولاية. والمعلوم أن أجساد الأنبياء والشهداء لا تبلى، وكذلك أجساد بعض الأولياء الذين أخلصوا نياتهم لله والتزموا بشرعه واستقاموا على طاعته. اعلم أخي المسلم أن شرف علم التوحيد على غيره من العلوم لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين، أي معرفة الله ورسوله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. إن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسوله على ما يليق به وتنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه. أخي المسلم، عليك بوقاية نفسك وأهلك من النار، فإن أشد ما خلق الله من نار هي نار الآخرة. وأقبل إلى مجالس العلم التي فيها كل الخير والبركة والنفع لك في الدنيا والآخرة، بل وهرع إلى هذه المجالس لتتزود من المسائل الضرورية في أصول العقيدة والأحكام الفقهية لتكون لك ذخرا. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 51 من سورة الأحزاب إلى الآية 33 من سورة سبأ بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: يقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن التوبة واجبة من كل ذنب، وكثيرة هي الدلائل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوبها. وحول هذا الموضوع سنبقى الآن مع هذه المحاضرة القيمة لفضيلة الشيخ طارق اللحام حفظه الله تعالى.
1: بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم أحبابنا إن شاء الله تعالى عن التوبة، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى انتباه، لأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا التوبة من الذنوب الكبيرة والصغيرة. تجب التوبة من الذنوب فورا على كل مكلف، والتوبة هناك منها ما هو توبة كاملة، وهناك توبة ناقصة، وهناك توبة نصوح وتوبة غير نصوح، وهناك توبة صحيحة وتوبة غير صحيحة. وأما التوبة الكاملة فهو أن يتوب الإنسان من كل الذنوب التي وقع بها، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا. وأما التوبة غير الكاملة الناقصة، أن يتوب من بعض الذنوب دون بعض، كأن كان واقعا في 5 معاصي فتاب من 3 وبقي واقعا في 2، أو لم يتب من 2. هذه التوبة يقال لها توبة ناقصة. وأما التوبة النصوح هو أن يتوب من الذنب ولا يعود إليه. وأما التوبة غير النصوح هو أن يتوب توبة صحيحة، ثم بعد ذلك بعد مدة يعود ويقع في مثل هذا الذنب. وأما التوبة الصحيحة فهي التي استوفت الشروط والأركان، إن شاء الله حنتكلم شوية تاني عن الشروط والأركان. وأما التوبة غير الصحيحة فهي التي كانت فاقدة لشرط أو ركن من أركانها. فإذا إن شاء الله تعالى بدنا نحكي اليوم بإذن الله تعالى كيف بتكون التوبة صحيحة، كيف تكون التوبة صحيحة، شهي أركان التوبة، شهي شروط التوبة، وبعض المسائل التي تتعلق بالتوبة. ولكن خلينا نعرف شو معنى التوبة. التوبة هي الرجوع. في الغالب تكون التوبة من ذنب سبق للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة، الله يسامحنا ويعفو عنا. يعني تطلق في الغالب إذا الإنسان أراد الخلاص من المؤاخذة بهذا الذنب في الآخرة، حتى لا يؤاخذ عن هذا الذنب فيخلص منه، يتوب يرجع عنه. وقد تطلق التوبة لغير ذلك. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم في المستدرك، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ليس معناه أنه وقع في 100 ذنب في هذا اليوم، كما نعلم جميعا الأنبياء معصومون من الكفر، معصومون من الكبائر، معصومون من صغائر الخسة. قد يقع نبي في ذنب، في معصية صغيرة، لكن يتوب منها فورا حتى لا يقتدي به فيها غيره. فما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه حث على الاستغفار، فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا اللفظ: أستغفر الله وأتوب إليه. قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. الاستغفار في الغالب يكون من الذنب الذي وقع أيضا، للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة، لكن قد يكون لغير ذلك. قد يكون الاستغفار أحيانا لمحو أثر قبيح، لمحو أثر قبيح. لذلك الصبي الذي هو دون البلوغ يعلمه والده لفظ الاستغفار، يعني الولد الذي هو دون البلوغ لا بأس أن يقول أستغفر الله، ليس معناه أنه يكتب عليه. أحيانا يكون طلب المغفرة أي محو أثر قبيح، أثر فعل قبيح. وقد يكون لغير ذلك، قد يكون الاستغفار كما ورد في القرآن طلب محو الذنب بالإسلام، كما ورد في القرآن الكريم عن سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام نبي الله رسول الله، جاء بالإسلام ودعا قومه للعبادة، لعبادة الله تبارك وتعالى، لكن ما آمن به إلا العدد القليل. الله يهدي من يشاء. سيدنا نوح أخبر الله عنه في القرآن أنه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انتبهوا أحبابنا، قوله استغفروا ربكم ليس معناه وأنتم على الكفر قولوا بلسانكم أستغفر الله. ننتبه، إذا قلت لشخص استغفر ربك معناه في لغة العرب تأتي تب إلى الله، وتأتي بمعنى قل بلسانك أستغفر الله. هنا في القرآن هذا الذي ورد في حق سيدنا نوح عليه السلام قال فقلت استغفروا ربكم أي برجوعكم عن الكفر بدخولكم في الإسلام، أي بالنطق بالشهادتين. كان إذا أراد الدخول في الإسلام يقول لا إله إلا الله نوح رسول الله. فقوله استغفروا ربكم خاطب قومه وهم مشركون، معناه اطلبوا من ربكم المغفرة بترك الكفر الذي أنتم عليه. كيف؟ بالإيمان بالله وحده بأنه مستحق للألوهية، والإيمان بنوح أنه نبي الله ورسوله إليكم. هذا معنى قوله فقلت استغفروا ربكم. وهكذا ورد أيضا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام، أن نبي الله إبراهيم قال له لأبوه، قال له سأستغفر لك ربي. ما معناه؟ أي سأدعو الله لك أن يدخلك في الإسلام فيغفر لك بدخولك في الإسلام، ليس معناه أن تموت على هذه الحالة على الكفر ومع ذلك أسأل الله أن يغفر لك وأنت على الكفر قد مت. هذا لا يليق بالأنبياء عليهم السلام، هذا لا يحصل من نبي. نحن لا نستغفر لمن مات على الكفر. الله قال لم يكن الله ليغفر لهم، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب سأستغفر لك ربي ما لم أنه عنك، معناه سأدعو الله لك أن يدخلك في الإسلام فيغفر لك، لأنه الإنسان كيف يمحى عنه الكفر إذا دخل في الإسلام، ومفتاح الإسلام الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم أحبابنا الاستغفار حث عليه الشرع، قول أستغفر الله أو رب اغفر لي أو غفرانك ربنا ونحوها من الألفاظ التي وردت في الشرع واستحسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها. قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الإكثار من الاستغفار أمر مهم أحبابنا، أقل شيء بالنهار بيقول 300 مرة أستغفر الله أو رب اغفر لي أو غفرانك أو نحوها من ألفاظ الاستغفار الواردة في الشرع. أستغفر الله ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عقب الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله، هذا في صحيح مسلم وغيره. يعني بجوز الواحد يقول أستغفر الله، ليس كما ذكر في إحدى المجلات والعياذ بالله تعالى قالوا إن لفظ أستغفر الله هذا مثل المكاء والتصدية، هذا المكاء والتصدية فعل كان يفعله المشركون في الجاهلية، كانوا يدورون حول الكعبة يخلعون الثياب عرات وحفات يصفقون ويصفرون، هذا الفعل قبيح. فهذه المجلة والعياذ بالله قالوا فيها إن الاستغفار بقول أستغفر الله، هذا اللفظ يشبه المكاء والتصدية، يشبه فعل المشركين، نسأل الله تعالى السلامة. روى مسلم أن سيدنا الأوزاعي رحمه الله سئل ماذا كان يقول الرسول عقب الصلاة، فقال أستغفر الله أستغفر الله. إذن هذا اللفظ بجزء الواحد أن يستعمله أستغفر الله، وهو من لغة العرب، وهو من لغة العرب. من لزم الاستغفار كيف يلزمه؟ أقل شيء في النهار 300 مرة، ربي اغفر لي أو نحوها 300 مرة، هذا يقال له أقل الاستغفار، أقل الإكثار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، تساعد على تفريج الكرب بإذن الله، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، أيضا للرزق فيها، لتيسير الرزق بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع لموضوعنا أحبابنا عن التوبة، فالتوبة واجبة من الكبيرة ومن الصغيرة. المعاصي الكبيرة مثل الزنا، مثل قتل المسلم بغير حق، مثل اللواط، مثل الغصب، أخذ مال المسلم ظلما اعتمادا على القوة ونحوها، هذه يقال لها كبائر يجب التوبة منها. وكذلك يجب التوبة من أكبر الكبائر وهو الكفر، الكفر هو أشد الذنوب. التوبة من الكفر تكون بالرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، يمحى عنه الكفر بدخوله في الإسلام، ومفتاح الدخول في الإسلام الشهادتان. انتبهوا أحبابنا، كلمة أستغفر الله ما بترجع مسلم، كلمة أستغفر الله تنفع المسلم، أما اللي كفر ما منقول له قول أستغفر الله، إنما منقول له تراجع عن الكفر بالشهادتين. إذا قلنا له استغفر ربك أي تب إلى الله بدخولك في الإسلام، أي انطق بالشهادتين. إذا الواحد بده يصلي كيف بيفوت بالصلاة؟ إذا قال أستغفر الله يدخل في الصلاة؟ ما بيدخل في الصلاة. أما إذا قال الله أكبر يدخل في الصلاة. إذا مفتاح الصلاة الله أكبر وليس كلمة أستغفر الله. كمان لما بده يدخل في الإسلام، مفتاح الإسلام مش كلمة أستغفر الله، مفتاح الإسلام الشهادتان، الله يثبتنا على الإيمان. تجب التوبة من المعاصي الكبيرة ومن المعاصي الصغيرة، وهذا وجوب عيني على كل إنسان فورا وقع في الذنب، لكن لها أركان، لها أركان. فالركن الذي لا بد منه في النوعين، يعني نوع المعصية أحيانا يكون يتعلق بحق آدمي، مثلا ضرب مسلم بغير حق، أو سرق مصريات المسلم بغير حق، أو نحو ذلك، هذه تبعة بتتعلق بحق آدمي. وفي نوع من المعاصي ما بيكون إلى تعلق بحق آدمي، مثلا شرب خمرة، فهذا وهذا، هذا النوع وهذا النوع لابد فيه من الندم. والندم أحبابنا ما هو؟ استشعار بالقلب بالحسرة على ما صدر منه، يعني بقلبه بيندم، بيقول يستشعر بالحسرة، يقول يا ليتني لم أفعل مثلا. هذا الندم لابد أن يكون أسفا على ترك رعاية حق الله. انتبهوا أحبابنا، مش لحظ دنيوي. أحيانا الواحد مثلا بيقع بالزنا بينفضح بين الناس، بيقوم شو بيندم؟ يندم للعار، ما ندم لأنه فرط في حق الله، هذا ليس ندما مقبولا. أو بعض الناس مثلا يلعبون القمار بيخسر مصرياته، يضيع المال، فبيقوم هو شو بيعمل؟ بيندم، مش ندم لأنه ترك رعاية حق الله، إنما ندم لأنه خسر المصريات، خسر المال، أو تعب بدنه، أو قتل ولده فهم ندم لأنه المقتول كان ولده، هذا كله لا يعتبر، بده يكون ندمه لأنه أسفا على ترك رعاية حق الله. الندم هو الركن الأعظم، ليس شرط الندم البكاء، لكن لو الواحد بكي خوفا من الله هذا أمر ممدوح، البكاء خشية من الله، مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، وذكر من بينهما عين بكت من خشية الله. فإذا الندم منه شرط لألو البكاء، الندم هو الركن الأعظم في التوبة. ليش؟ متعلق بالقلب، والجوارح تكون تبعا للقلب. سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، وهو أمير الجوارح. القلب هو أمير الجوارح، هو بيعطي إشارة لليد فتتحرك، للرجل فتتحرك. لذلك ورد في الحديث: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة، هذا القلب، هذا القلب هو يعطي الإشارات للجوارح. لذلك الركن الأعظم هو في القلب، الندم. فإذا لابد من الندم. الأمر الثاني الإقلاع عن الذنب في الحال. يعني تصور واحد حامل الخمرة بإيده وعلى زعمه بده يتوب، وبعدها بإيده عم يشرب فيها. لا، بده يقلع، يعني بده يترك الذنب فورا، يترك هذه المعصية. والأمر الثالث العزم على أن لا يعود إلى الذنب، أي إلى مثله. يعزم في قلبه، يصمم تصميما مؤكدا في القلب أنه لن يعود. هذه الثلاثة يقال فيها أركان التوبة. فإذا الندم، الإقلاع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود إلى الذنب. هذه الثلاثة هي التوبة المجزئة. وأما أحيانا تكون المعصية التي حصلت فيها ترك فرض، فهون بيزيد عليه شيء. شو هو؟ أن يؤدي، يقضي هذا الفرض. التوبة من المعصية التي حصلت بترك فرض يزاد فيها قضاء ذلك الفرض. يعني إن كان المتروك صلاة مثلا بده يقضيها فورا، إن كانت صياما بده يقضيها. واحد مثلا مرق رمضان كله مصام عمدا كسلا بدون عذر، فهذا توبته كيف بتكون؟ بده يندم، وبده يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، وبده يترك هذا الإفطار بغير حق، ولكن بده يقضي على الفور. يعني فورا بعد يوم العيد 2 شوال يبدأ بصيام القضاء، يقضي ما فاته على الفور. إذا كانت صلاة، واحد ما عم يصلي مثلا 5 سنين كسلان، تارك الصلاة كسلا بلا عذر، فهذا شو بيلزمه هون؟ بده يقضي فورا. كانت مثلا ترك زكاة، بده يؤدي فورا ما لزمه من الزكاة للمستحقين. إن كانت كفارة يؤدي هذه الكفارة، إن كان نذر مع الإمكان، يعني قادر يطلع ذلك النذر، قادر يوفيه، فورا يجب عليه أن يؤدي ما لزمه. لكن تتوقف صحة توبته على إيصاله لمستحقيه. يعني انتبهوا أحبابنا، في كتير ناس يخرجون الزكاة أو الكفارة

اعتمادا على القوة. إن كان المال ما زال باقيا بده يرد عين المال، أما إن تلف فبرد بدله، يعني يعتبر هون المثل، في المثلي يعتبر المثل ويرد له. إذا كان الإنسان غصب مالا فهذا المال إن كان له مثل فيعطي يؤدي مثله، إن كان يقوم فيعطى ما هي قيمة هذا الشيء المغصوب أو المسروق. فإن تلف يرد بدله لمالكه، أو إذا كان مات المالك، واحد سرق من شخص وهذا الشخص المسروق منه مات، فشو بيعمل؟ بيرد للوارث، يعني بعد موت هذا الإنسان يرد للوارث. قال عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ما في دنانير ودراهم الواحد يرد فيها التبعات، وإنما يوم القيامة حسنات وسيئات. إن كان له عمل أخذ من هذا يوم القيامة بقدر مظلمته ويعطى للمظلوم، وإلا إن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وحملت عليه، إلا أن الله تبارك وتعالى يوفي بعض الناس من خزائنه، من خزائن رحمته، الله يرحمنا برحمته الواسعة. من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض، كان وقع في غيبته ووصلت إليه، إذا إنسان اغتاب إنسانا ووصل هذا الأمر إلى المغتاب الذي تكلم عليه، هنا يلزم في التوبة أن يذهب ويستسمح، يقول له: أنا اغتبتك سامحني. في عرض أو مال فليستحله اليوم، أي في هذه الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم قبل أن يأتي يوم القيامة. الله تعالى يخرجنا وهو راض عنا، الله يخرجنا من هذه الدنيا سالمين غانمين بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الحق اللي بيكون على الشخص يكون فيه قصاص، يعني مثلا واحد قتل مسلما ظلما بغير حق عمدا فترتب عليه القصاص، هنا لابد أن يمكن المستحق من استيفائه منه، يعني يقول له مثلا: خذ حقك مني، أي إن شئت اقتلني وإن شئت اعفو عني. هنا الإنسان لابد أن يمكن أهل المقتول من القصاص، هذا من كمال التوبة، لابد منها، لابد منها. أحيانا قد يقتل الإنسان شخصا ولا يعرف أهله، يتعذر عليه الوصول إلى المستحق، يضع نية في قلبه: متى وجدت أهله أمكنهم إذا قدرت، أمكنهم إذا قدرت. ورد في الحديث قصة عن رجل من بني إسرائيل قتل 100 نفس، هذا ورد في صحيح مسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. هو أكيد له توبة، ولكن هذا الشخص قال له لا فقتله، يعني كمل فيه 100، ورد في الحديث: فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. هون أحبابنا بدي نبهكم أنه ما أي إنسان يستفتى، ما أي إنسان بينسأل بأمر الدين، ما بجوز تستفتي إلا الرجل الثقة، إلا الشخص الثقة، لأنه بأيامنا كمان يكثر من يفتي بغير علم، نسأل الله السلامة. الإفتاء بغير علم هذا ذنب كبير، وأحيانا يوقع بالكفر والهلاك، الله تعالى يسلمنا. هذا الرجل لما قال له ما لك توبة قتله، فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟
انطلق إلى أرض كذا وكذا.

على أرض أهلها طيبون. والإنسان تعرفه لما يصاحب الطيبين بيتأثر بالخير إن شاء الله. الصاحب ساحب إما إلى الجنة وإما إلى النار. دلوا على أرض قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق يعني صار بنص الطريق هذا الشخص أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة شو قالوا؟ إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. أما ملائكة العذاب قالوا إنه لم يعمل خيرا قط قتل كذا وكذا. فالله تعالى أرسل ملكا شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأتاهم ملك في صورة آدمي يعني تشكل ملك بشكل إنسان. تعرفوا الملائكة بيتشكلوا بصور منها بشكل إنسان آدمي رجل من غير آلة الذكورية. فجعلوه بينهم فقال هذا قيسوا ما بين الأرضين يعني الأرض اللي رايح لها والأرض اللي خرج منها فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. يعني إذا كان أقرب للبلد اللي هو رايح لها بياخدوه ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب للبلد اللي طلع منها مين بياخدوه؟ ملائكة العذاب. قال عليه الصلاة والسلام فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. الله تعالى قبل توبته، الله تعالى تاب على هذا الإنسان. هلا قد يقول لك واحد طب ما هو قاتل أنفس بغير حق، وكيف هون ما سلم حاله لأهل القتيل وكيف غفر له؟ قال العلماء بأن الجواب يحتمل أنه كان لا يعرف أولياء الذين قتلهم، يعني هذول اللي كان قاتلهم ما بيعرف مين أهلهم، ويحتمل أنه لم يكن في شرعهم القصاص، كان دفع الدية فقط، وهو ما كان قادر على دفع الدية لكن نوى بقلبه أن يدفع إن استطاع. بهالشيء يزول الإشكال ولله الحمد. تعرفوا شرع موسى عليه السلام أحيانا في اختلاف عن شرع عيسى، في اختلاف عن شرع إبراهيم ببعض الأحكام. يعني مثلا كان بشرع سيدنا موسى تحتم القتل، اللي قتل بغير حق عمدا كان يقتل، كان في تحتم القتل ما كان في دية. وأما شرع عيسى فكان تحتم الدية، ما كان في قتل، كان في عندهم الدية. وجاء شرع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عيسى وموسى وسائر النبيين بثلاثة أوجه: القصاص إن أراد ولي الدم، يعني إذا كان بده أهل القتيل يقتلوا هذا القاتل بيقتلوا، والعفو على الدية يعني قد يعفو عنه بدل القتل ياخذوا الدية إن أراد ذلك ولي الدم، الثالث والعفو مجانا إن أراد ذلك، هذا بيكون عفو عنه مجانا يعني لا قتلوا ولا أخذوا الدية. واسمعوا معي لهالآية من سورة التحريم، الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار

0: يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا. واسمعوا إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هذه وجوه الصالحين. وجوه الصالحين يوم القيامة تكون مشرقة، يعني مضيئة، وهذه الوجوه تكون قد علمت ما لها من الخير والنعيم، يعني مسرورة، فرح بما نالها من كرامة الله عز وجل. لذلك الواحد يا أحبابنا بده يثبت على تقوى الله، بده يثبت على الصلاح، بده يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالتوبة ورد فيها أحاديث كثيرة، منها كمان الحديث الذي رواه البخاري بهذا اللفظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يعني اللي كان لأخيه المسلم عنده مظلمة في عرض تكلم عليه في خلفه، اغتابه، سبه، أو مال كان أكد له ماله بغير حق، شو بده يعمل؟ يبرئ ذمته. بس أمتين؟ يبرئ ذمته اليوم، يعني قبل يوم القيامة، لأنه إن لم يبرئ ذمته في الدنيا قبل الآخرة لا ترد عنه الدراهم ولا الدنانير. يعني الدراهم والدنانير ما بتدفع عنه شيئا، يعني إن مات ولم يبرئ ذمته في هذه المظلمة فإن كان له حسنات أخذ له من حسناته، أخذ له صاحب الحق من حسناته قديش؟ بقدر مظلمته. فإن لم تكفي حسناته لذلك أخذ من سيئات المظلوم وجعلت عليه. نسأل الله السلامة. ويقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي زوجته، وبنيه، أي أبنائه. فإن كان ظلم يفر منهم يوم القيامة، لأنه بيعرف أنه ذلك اليوم يوم عقاب وقصاص، لكن وين المفر؟ أما الذين عاشوا وليس بينهم تبعات، ما في ظلم بيناتهم، يشتاقون لبعضهم، بيشتاقوا حتى يشوفوا بعض يوم القيامة. فنحن أحبابنا منذكر نفسنا ومنذكركم أن تتوبوا إلى الله. واعلموا أحبابنا أنه في بعض الناس الله تعالى يختم لهم والعياذ بالله بسوء الخاتمة بسبب شؤم المعاصي. اسمعوا هالقصة اللي صارت مع عالم من المحدثين واسمه الفضيل ابن عياض. هذا الرجل كان له تلميذ، وكان هذا التلميذ يحتضر على فراش الموت، فوقف الفضيل عنده وصار يلقنه الشهادتين عند الاحتضار، يعني عم بيقول له: قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا التلميذ لا يستطيع، يعني ما عم يقدر يحكيها، ما عم يقدر ينطق بها بالمرة. يقول له: قل لا إله إلا الله، فلا ينطق، حتى قال هذا التلميذ: إني بريء منها والعياذ بالله، ومات على الكفر، نسأل الله السلامة. الفضيل ابن عياض خاف وارتعب وصار يبكي من خشية الله. ثم رأى هذا التلميذ في المنام وإذا به يجر إلى جهنم، فقال له الفضيل: ويلك، ماذا فعلت؟ قال له: يا أستاذي، أنا كنت أستغيب إخواني، كان يقع بالغيبة المحرمة، قال: وكنت أحسدهم فوصلت إلى هذه المرحلة ومت على الكفر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا وثبتنا على الإسلام يا أرحم الراحمين. أحبابنا، التوبة إلى الله تبارك وتعالى حثنا عليها الشرع، أمرنا بها الشرع، الله تبارك وتعالى أوجب علينا التوبة من المعاصي الكبيرة والمعاصي الصغيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا ويغفر لنا ويحسن ختامنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أرحم الراحمين تب علينا، يا أرحم الراحمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الدينية القيمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ طارق اللحام حفظه الله تعالى.

أحبتي، لقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنن ونوافل زيادة على ما فرض الله من الصلوات الخمس، كما روى البخاري مثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، وفي رواية وركعتين بعد الجمعة، وفي رواية عند غيره 4 قبل الظهر. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يصلي رواتب الفرائض في بيته، لأنه كما ورد في الحديث: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي إلا الصلاة المفروضة. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وعنها أيضا: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله لحمه على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أخي، ألا تحب أن ينالك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا اعمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد أرسل الله تعالى إلى بني إسرائيل نبيا منهم هو شمويل عليه السلام، وجعل عليهم طالوت ملكا مجاهدا يقودهم لمحاربة جالوت وجنوده. ولما أمر طالوت بتجميع المقاتلين ورأى كثرتهم، أحب أن لا يخرج معه إلا من كان خاليا من الانشغالات، فتم له ما أراد، واستوى أمامه جيش متلاحم النسيج، قوي القلب، ثابت الجناحين، قدر عدده بثمانين ألف مقاتل. كان مشهورا في بني إسرائيل أنهم يخالفون أنبياءهم وملوكهم مع ظهور الآيات الباهرة، فأراد الله إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر. فما سار طالوت بجنوده حتى شكوا قلة الماء، وكان الوقت حارا جدا، وقد سلكوا صحراء شاسعة، فسألوا الله أن يجري لهم نهرا، فأوحى الله إلى النبي شمويل ليخبر طالوت أنه سيبتليهم بنهر بين الأردن وفلسطين ليختبرهم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء ظهر للناس أنه يطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمر فهو بالعصيان في الشدائد أسرع. وأذن الله بأن من يريد أن يشرب يغترف غرفة واحدة بيده لا أن يكرع، وكان من يكتفي بالغرفة تكفيه هو ودابته، ويملأ منها قربته، فيجعل الله فيها البركة، وأن كل من شرب منه وتعدى المسموح به فإنه لا يكون مأذونا في هذا القتال. وكان ما توقعه طالوت، فبعد أن أجرى الله نهرا معجزة لسيدنا شمويل، خالف أكثر الجنود أمر ملكهم ونزلوا في الماء يغتسلون ويشربون ويملؤون أوعيتهم، وأما الباقون فانقسموا قسمين، أحدهما لم يشرب الماء بالمرة، وهم الصفوة الصابرون المخلصون المجاهدون، وكانوا أقوياء القلوب، والقسم الآخر اغترفوا فقط بأيديهم كما أذن لهم، وعبروا النهر سالمين. فلما انتهى الشرب لم يستطع الذين خالفوا أمر الله التقدم فانصرفوا، وكان عددهم 76,000، وقد اسودت شفاههم ووجوههم، ولم يرتووا بالمرة مع أنهم شربوا كثيرا، وبقوا على ضفة النهر خائفين من لقاء العدو، فلم يجاوزوا ولم يشهدوا الفتح، فتميز الموافق عن المخالف. وعبر النهر مع طالوت 4,000 رجل من المؤمنين، فلما نظروا إلى جالوت الكافر وجنوده وكانوا نحو 300,000 مقاتل مدججين بالسلاح، قال قسم منهم، وهم الذين اغترفوا وقل اندفاعهم وقد فاجأتهم كثرة الجنود، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، بينما القسم الآخر كان فيهم العلماء العاملون والأقوياء من صحابة النبي شمويل والملك طالوت